أيام. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت إليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصل

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك عداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبت، ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض، يا سامع الصوت، يا كاسي لضمنا من منشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ذيك مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من إنك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقدي لنا كل حاجة فيهما للمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أطب المكف في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا.

كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا فيها في دين وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انقلنا المسلمين.

ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخاء

التوفيق وعلى جميع ذلك برزقك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسؤول بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه.

أسألك تألوا بك واستغراقا في قرد شاملا من لدنك رزقا واسعا هنيا مريا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبرا ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمد ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين.

بكل طواف الأملاك ندوم في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر لا ترى كل الأولياء والصالحين يا الله خص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى يا

الدين سعد نظيم الحال. يا الله نظم أبا بكر إماما حباوي له جاه مكينا. يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين. يا الله لطف شامل ونوام ستر وغفران لكل المذنبين. ونخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. يا الله ستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظر رد إلينا. يا الله نخدم بالصلاة على محمد خير الشافعين. يا الله يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا عالم السر منا كلنا حيث

فامنن علينا بالإقبال كلنا واصل البال يا ربي يا رب الأرباب أبدوك فقيرك على الباب أتى وقد بدت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فأدرك برحمتك.

قال يا الله يا ويا نفس الغوية سوي الحد روي علي قصد الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود

بك يخشى لي معذبك ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله قل أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري ما ذي جودك والإفضال يا الله أمن علي بالتوبة تغسل من كل حوبة لكل من

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنة. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفة لنا وللأحباب وللدين ماضهم لما

العالم وهب لنا يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعات يا الله سمعنا واعطانا بادنا للصالحات آتنا يا ربنا في ذي والأخرى وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائما أصلي ما فسر وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات وامنن إلهي بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد ورسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في العمر في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي.

ونسأل بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا

المسلمين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم

قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي

استولوا الصلاة قبلوا على الله بقلوبكم هذه من المناكب والأقدام تسوية الصف من إقام الصلاة ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام الملك لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من كل دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعلم وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيات الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فظل النروكت على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا يعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل الذين يظلمون الناس يبغون الرضي بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم كحفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن عليك البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فيجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحينا ومن وراء حجابا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطبنا وفضنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشتائج والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وسنهم ودولهم ورهم وأهلهم ورمشدهم وفقنا ومنتوب ودرضى وطبنا وفهم في مجري في القضاء وصرف دفع بيت وزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وسائلين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم الله أكبر

0: Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام منك السلام فحينا بنبي السلام صلنا بنبيك دار كذا السلام إذا بارك دار من دعي دار جلال الكرام. اللهم لا منع الماضي ولا الماضي ولا منع دار المغري دار بارك جدي مك الجد. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك عزيزي وعزيزي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله الميزة على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر

لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلا.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة والرحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان

حجتنا ورجاؤنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت
منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني.

إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. من كتاب العروه الحديقه الانيقة في شرح العروه الوثيقه للامام محمد بن عمر بحرق الحضرمي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم سائر العلماء والصالحين في الدارين امين. الى ان قال: وعاصي المهلكات اي اتباع هوى والعجب والشح المطاع لتنجو بالفلاح وبالرشاد، اي خالف مقتضاها واعمل بضده، وذلك بان تخالف الهوى وتتبع السنه وتستعمل التواضع وترى المنة لله تعالى بدل الإعجاب، وتسمح بما يجب عليك شرعا ومروءة بدل الشح لتنجو من المهلكات وتحوز الفلاح إذا عصيت الشح، لقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وتحوز الرشاد إذا خالفت الهوى، لقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني. والشح هو البخل، وقيل الشح البخل بما عندك مع زيادة الحرص على ما ليس عندك. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم بإسناد على شرط مسلم. وقد سبق في ذم البخاري في الباب الثاني ما فيه كفاية، ويأتي في باب العشرة ذم العجب إن شاء الله. وأما مخالفة الهوى باتباع السنة فقد سبق فيه بعض الأدلة، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. رواه البزار والطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. رواه الطبراني. وإنما جعل الهوى إلها لأن من أطاع هواه فقد عبده من دون الله، ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه. والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة، الأنياب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعاصي المهلكات أي اتباع هوى والعجب والشح المطاع لتنجو بالفلاح وبالرشاد. هذه خصال وأمور مهمة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينساق المؤمن وراء واحدة منها، وهي سهلة موجودة عند الإنسان متوفرة حاضرة لديه: الشح من طبع النفوس والهواء. كل إنسان هذا مركب فيه الهواء أصلا، الهواء مركب فيه، والعجب كذلك من الأشياء التي تلامس معظم النفوس. إعجاب الإنسان بنفسه، إعجابه بعمله، إعجابه بنشاطه، إعجابه بعلمه، بعبادته، بجهده، هذا شيء موجود متأصل في النفوس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على الخطر منه أن يصر الإنسان عليه وينساق وراءه، ينساق وراء العجب بالنفس، عجب وأنانية وشهود أعمال ورؤية استعظام نفسه. هذا خطر على الإنسان، لأنه أين المنة لله؟ أليس الله هو الخالق؟ أليس هو الواهب؟ أليس هو الجواد؟ لكل نعمة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، وليس في نعم الله صغير ولا قليل، كل نعم الله عظيمة، هو المعطي المنان سبحانه وتعالى بها بحذافيرها من الألف إلى الياء. ربما الشخص يرى الاقتدار، يرى اقتدار أحيانا على الفعل بعض الأشياء أو قول بعض الكلام أو اتقان بعض التصرفات، فنفسه تجعله ناظرا إلى فعله وناظرا إلى تمكنه وإتاحة الأشياء أمامه، فيعجب، فيصير عنده العجب بما يفعل وبنفسه، ناسيا لمنة الله وناسيا لنعمة الله وأنه الخالق الموجد. أنا وأنت عدم أصلنا، من أين لنا أن نستعظم نفوسنا؟ أصلنا عدم، وكيف خلقنا الله في مراحل الخلق الضعف؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، هذه فترة القوة، هذه فترة مشكلة الاتباع رؤية النفس والإعجاب بالعمل دون شهود منة الله. فإن أراد أن يفرح، طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. كيف يكون هذا عجب؟ أن يسر بحسنته، يسر بتوفيق الله له، عاد إلى شهود المنة، ما ما ما وقف غارق في العجب وشهود النفس وأعماله، رجع إلى شهود المنة. سرته حسنته لأن الله وفقه لها، ولأن الله سبحانه وتعالى خصه بها وأكرمه بها، فالسرور بهذه الحسنة على هذا الوجه ليس بعجب، بل هذا محمود، دلالة على الإيمان. وساءته سيئته، صدرت منه السيئة، صدرت منه المعصية، ساءه ذلك وحزين عليه، ولم تمر كذا مرور عادي. فكم على ظهر الأرض من أناس تمر بهم المعاصي والسيئات والجحود لنعم الله والكفران بالخالق، اعتياد عندهم عادي، ما كأنه فعل شيء ولا مسؤول عن شيء ولا كأن شيء مطالب بشيء في الحياة. كيف وأنت مخلوق ما فكرت في خلق السماء والأرض وفي خلقك، في في إمدادك ووهبك بما آتاك الله من علم وعبادة ومعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا مادة ولا معنى، لا حس، لا ظاهر ولا باطن، لا تعلم شيء، ثم بالتدرج وهبك من حين التمييز أشرق نور العقل على الإنسان، يشرق عليه. وكل هذا من الله، في دين أو في دنيا، في إيمان أو في تطوير الحياة، والمعدات والآلات ووسائل العيش ووسائل الحياة والتواصل والوصول لهذه الأمور الدنيا التي وصل إليها الناس اليوم في هذا العالم، كله من الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الروح وخلق الجسد، الروح ذا اللي في الإنسان منين؟ والجسد من الله، هو خلق الله
2: خالص، خلق الروح والجسد وخلق فروعهما. إيش فرع الأجساد؟ الحركة. هذا فرع عن الجسد المخلوق، والحركة من خلقها؟ الله خلقها. وأن أعطاك أيها المؤمن كسبها والاقتدار على فعلها أو تركها أو النفع بها أو الضر بها بيدك. من بتضر ومن بتنفع ومن بتقدم ومن بتوقف ومن بتفعل ذا ومن بتتركه، هذا الكسب أنت محاسب عليه أيها الإنسان. وإلا فالله هو الخالق له على وجه الحقيقة، خلق الأرواح والأجساد وفروعهما. فالحركات فروع الأجساد، والأفكار فروع الأرواح، إبداع، ابتكار، قلوا ما تشاؤون، سموه ما تسمون، الإبداع والابتكار والتطور والمعارف، ما عندكم من الكلام، هذا خلق الله لأنه فرع للروح. والله خلق الروح وخلق فروعه، وهي الابتكارات والإبداعات والصناعات وما إلى ذلك، وما إلى آخر الكلام. بتعجب بإيش؟ بعلمك من الله، هذا موهوب لك أيها الإنسان، مؤمن أو كافر، هو وهب الله. إن أعرض عنه وإن أقبل وعرف، عرفه من عرف وجاهله من جاهله. إن لم يعاتب الإنسان سيلام، إن لم يعاتب على جهل، قال جاهل ما يدري، سيلام على عدم معرفته للحقيقة وتتبع لها. قال لهم قس بن ساعد الأيادي، كان حكيم من حكماء العرب قبل الإسلام، يقول إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وناس يوجدون وآخر يموتون، في خبر في السماء. المسألة ما هو كذا يعني، ما هو سداء ولا هو إهمال ولا صدف، خالق مدبر أوجد ودبر وخلق ورزق وأوجد وأحيا وأمات، وفي يوم موعود للجميع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فترك الإنسان هذا التفكير، مع أنه ما في أحد ما يسمع عن الإله ولا في أحد ما له إله، غايته إله هو، حتى الذي ليس له صنم يعبده ولا ديانة يتخذها ولا طقوس يمارسها، ما عنده شيء ديانة، دينه هواه، إلهه هواه، ربه هواه، هو اللي يصير الهوى، هذا معبود من دون الله. يظن أنه إيش، ما هو عابد الصنم، ما هو عابد مخلوق، عابد مخلوق، عابد نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره غشاوة معجب بنفسه، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، شاف الدنيا انبسطت له والكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، المفاتيح العصبة الأقوياء يعجزهم حمل هذه المفاتيح حق الخزائن والمستودعات، ماذا وسطها؟ ما هو أثاث كنوز وجواهر وذهب وفضة؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. نسي كل شيء آتاه الله إياه ووهبه إياه وتعامى عنه، وتعامى مع أنه قد فتح له مرات كثيرة باب المعرفة للحق والرجوع إليه، ولكن تجده يتعامى ويتناسى ويتجاهل، عايش وسط رؤية النفس، وسط عظيم الخلق وانبهار الخلق به، خلاص كفى هذا. ما هي السعادة دي؟ هذه ليست سعادة، هذه مؤقتة. إن عندك مال، نهار لما يذهب المال ما أحد يمشي وراك، عندك صوت ولا لعب، لما تضعف عن هذا الصوت أو يجي واحد صوت أحسن من صوتك أو لاعب أحسن منك، خلاص أنت خرجت من انتهى كل شيء فيك. هكذا الخلق، لكن الخالق يعز من اعتز به ويرفع من ذل لعظمته وعاصي المهلكات أي اتباع اتباع المهلكات الهوى المتبع والشح المطاع والإعجاب بالنفس ثلاث مهلكات. إذا رأيت شحا مطاعا هذا عند الترمذي شحا مطاعا المشكلة في طاعته ومشح النفوس فيها، لكن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشان في أن لا يتتبع الإنسان وينساق وراء الشح، وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه فقد وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقرى الضيف، من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة في المواقف المهمة، لما يرى الشخص غارق في شدة وحاجة يقف إلى جانب، والزكاة قدها من الواجبات التي فرضها الله فرضها الله، وقرى الضيف نزل به ضيف فأكرمه بما عنده. فالجود أن تكرم الضيف بما عندك ولا تتكلف ما ليس لديك، فإن تكلفت ما هو جود، وإن أخرت شيء موجود عندك ما كمل الكرم. تقري الضيف ما لديك متوفر ولا تؤخر عنه شيء هو موجود عندك، وأعطى في النائبة وأدى الزكاة، ثلاث أشياء. من كانت عنده فقد وقي شح نفسه، يتابعها ويأسسها في نفسه ويقويها حتى يوقى شح النفس فيكون من أرباب الفلاح. فالمهلك هو اتباع الشح وطاعة الشح، والمنجي هو الابتعاد عن الشح. والشح مطاعا إذا رأيت شح، وهوى متبعا. الهوى الإنسان، كل إنسان فيه هوى، كلنا اليوم أصبحنا على هوى. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما أعجبني شيء في الدنيا إلا أن يصبح هواي على سنة رسول الله، يصبح هواي على سنة النبي، هذا هوى محمود وهو شريف. تتبع السنة في الهوى، تهوى أن تتبع رسول الله، ولا لولا الهوى الحياة كلها وقفت، الحياة كلها وقفت في يوم واحد. لو الناس تركوا أهواءهم بتوقف الحياة كلها، والمصالح الناس والاقتصاد والتجارة كلها بتوقف، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شخص هوى. وجاء النبي الموجه صلى الله عليه وسلم يقول: الهوى اجعلوه فيما جاء به النبي محمد، كلما كان على وجه إباحة والرخصة تفضل، ما لا مذمة عليكم فيه، اتبعوه صلى الله عليه وسلم فيما دلكم وأرشدكم. وكان صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم أرسلهم الله لإصلاح المعاش ولترشيد هوى الناس، ترشيد الهوى، يرشده ترشيد صحيح كيف يفعل إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى وإذا سافر وإذا أقام وإذا تعامل مع الغير بدون هوى، يتعامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهوى متبعا. فبسنة النبي يترك الهوى المذموم الذي ذمه النبي، الهوى المتبع المذموم، يفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيتخلص من الهوى المتبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد ما شاء الله صاحب قرار وملك ودولة في العالم معجب برأيه، المشكلة في الإعجاب بالرأي. وكيف يتخلص من الإعجاب بالرأي؟ هذه طبيعة، يقولون عند في المثل الدارج يقولون: كل بعقله رابح. لا، ما هو رابح، هو يرى نفسه رابح، ما هو رابح بمجرد العقل الذي عندك. جاءك وحي وجاء نبي يوجه عقلك ويوجه هوى الإنسان، فكيف ما أعجب بالرأي؟ وكيف أعرف أنه معجب برأيي مذموم مهلك أو معجب برأي صحيح؟ هل استشرت؟ تريد أن تتخلص، رجع إلى الاستشارة. كلما وقع في نفسك هذا صح أم خطأ، أسلك ذا الطريق أو ذا الطريق، استشر. ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، واستخر الله سبحانه وتعالى تتخلص من الإعجاب بالرأي. استشر، اتبع السنة، واستخر الله سبحانه وتعالى، واستشر من تثق في ديني وأمانتي. وورعه وخشيته تهدى إلى الصواب وتخرج من الإعجاب بالرأي. فإن هذه الثلاث مهلكات، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فاتباع النبي هوا نعم، لكن ما جاء به صار سليما نقيا نظيفا هذا الهوى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فبقدر ما يكون الهوى على الاتباع يكون قوة الإيمان، وبقدر ما يكون الهوى في الاتباع في بعض الشيء يتبع وبعضها يترك وبعضها ما يسأل وبعضها يتغافل عنها، ما بيزج بنفسه في أن السنة، ما عنده استعداد أن السنة تقول اترك ذا اترك ذا لا تفعل ذا لا تفعل ذا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم إنما نالوا هذا الاستعداد، استعدوا أمام رسول الله لأي شيء في نفوسهم وفي أهلهم وفي بلدانهم وفي حياتهم، كل شيء جاءوا مستعدين لتغييره إيمانا بالله تصديقا برسول الله ومعرفة أنه هذا الصواب الوحيد، أن يوجه الإنسان بوحي ونبوة ورسالة لا تتدخل حتى نفسه في نفسه. فليست هذه حرية أن يجعل نفسه حاكم على نفسه، وقد كان الأكابر يقولون لأن تسلم زمامك إلى كلب ولا تسلمه إلى نفسك، كلب خلوه يقودك ولا تسلم زمامك لنفسك، لأنها أخبث من 70 شيطان. تعرض لك الشر في معرض الخير، احتراف وتزيين وترتيب، تصور لك تصوير بديع حتى باسم الدين صور لك وهو باطل وخطأ ومخالف للسنة. فلا يجعل زمامه لنفسه، وما عدم زمن في هذه الأمة ولا مكان في الدنيا إلا وفيه من أهل أرباب النبوة والبصيرة من يدل على الطريق الخير والموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويخلص من الإعجاب بالنفس واتباع الآراء. ما عدمه زمان ولا مكان على امتداد عصور هذه الأمة، لكن من الذي يبحث؟ الذي يبحث عنه والذي يجعله همه ويفكر فيه يجده، ومن كان هو في غفلته لا رده قرآن سمع به ولا ردته نبوة ولا سنة، فضل عاد يجي يدور الإنسان يدور الآدمي. قد الكفار قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ شوف المقارنة كيف، وأخطأوا خطأ كبير وخرجوا من الملة خروج كفر. والإنسان إذا ما رأى أحد في الحياة بصير صاحب نبوة وصاحب إرشاد وصاحب تخليص للنفس من العجب، هذه غفلة منه وعدم تنبه منه واتباع لهواه المردي المطيع للنفس وشهواتها. قال فعليك بنفسك ودع عنك العوام. إذا رأيت الناس ماشيين في شحهم مقتنعين بشحهم ومقتنعين باتباع أهوائهم ومقتنعين بالإعجاب بآرائهم، وصار ماشي قدرة حتى على هذا الإصلاح من كثرة الكثرة، قال عليك بنفسك دع عنك أمر العام، يعني أمر العام الإصلاح العام، أمن قدرت على إرشاده ومن سألك في الدين ومن استمع منك كلمة خير أو نصح باعتبارك متواصي أنت وإياه بالحق والصبر، فلا تبخل به. تقول جالس في البيت ما بكلم حد، من أراد الخير إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سألك عن سنة، عن مسألة فقه أنت تعلمها، بغى وصية أنت قادر عليها من باب التواصي، ما هو مشيخة. المشيخ سيدنا أحمد الرفاعي كان يقول لهم أخاف أن يزول الإيمان عني إن اعتقدت أني شيخ عليكم. السفير سفراء، هؤلاء سفراء عن الأنبياء وسفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون هذا الدين، لا يرون إلى أنفسهم حقا على أحد ولا مشيخة لأحد، يوجهون الناس فقط. قد شهودهم ثني في تعظيم الخالق جل جلاله، ما عاد ذا لا العجب ولا الشح المطاع، ما عاد يجي نفوسهم، لأن ينظرون ببصيرة النبوة، منحوا منح إلهي بصبرهم وباتباعهم وعدم انسياقهم لشيء من هذه الأشياء، واتبعوا شيوخ أرباب الأسانيد ففازوا وعاشوا على العيش الحميد والعيش الرغيد، منشرحة صدورهم، مطمئنة قلوبهم، مسلك المسلك الذي أحبه الله عن طريق السند. وميزة هذه الأمة المحمدية هو الإسناد. إيش ميزة الأمة؟ في العلم والمعرفة، في التزكية والسلوك، في الرابطة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوة الإيمان، يأخذون هذا بالسند، كله يؤخذ بالسند وبالتلقي، ما أحد إنسان كذا منفرد لحاله أبدا. سنة الله، ننزل أنبي أول، والله قادر أن ينزل هداية على كل واحد النفس، الله ما هو محتاج لإرسال الأنبياء، ولكن شاءت إرادته وحكمته أن يرسل الأنبياء ويكونوا هداة للخلق. وهكذا من بعدهم من أتباعهم ممن والاهم، هم كذلك ينقلون ذلك السر وذلك الخير. ولو الصحابة ما اعتقدوا في النبي ما بينالوا للخير، ولو التابعين ما اعتقدوا في الصحابة وعرفوا مكانتهم باتباع الرسول ما بينالون ذلك الخير. والصحابة ما كانوا يميزون بشيء إلا بالصحبة، مع أنه مميزاتهم في الصلاة والصيام والجهاد والحج، لكن ميزتهم العظيمة هي الصحبة لرسول الله. وميزة التابعين التلقي والأخذ عن الصحابة، وهكذا. وتستمر هذه، إن من انفصل وانقطع عن هذه الأسانيد جاءته المشاكل من كل اتجاه، فضر من حيث يضر أنه ينفع، وأضعف أشياء في الدين من حيث يظن أنه قام بالدين، وأضعف أشياء في الدين بتصرفه وفعله لعدم الأخذ والتلقي. ولذلك قال الإمام الحداد: ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية، من العلماء العارفين بربهم، ولا بد. فإن لم تجد فالصدق خير مطيط، يلا بسم الله كن من الصادقين وحقق علامات الصدق، وما أشدها علامات الصدق. أما صدق ودعواه هذا ليس لأحد، لا يجوز لحد يدعي الصدق حتى لو وجدت علامات الصدق، أوجد العلامات تمام، أما دعوة الصدق لا، غير مسموح وغير مأذون فيه، وهذا خطأ في سير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، لأنه من الإعجاب، الدعوة من الإعجاب، لما توسع إعجابه بنفسه صار يدعي. وكل ما جرى على أهل الله من الأحوال ومن خوارق العادات ما ادعوا فيه شيء، ما ادعوا فيه شيء، من تحدث منهم بنعمة الله ففي حالات قليلة ونادرة أذن له فيها، وإلا فلا يدعون شيء، يدعون شيء وهم عندهم إله خالق، كيف تدعي؟ أنت مخلوق أمام خالق تدعي إيش؟ لا يمكن، لا مجال لل لا مجال للدعوة اللي يعيشون متذللين لله، شاكرين لنعم الله، معترفين بالتقصير عن حق الله تبارك وتعالى. فذكر هذه الثلاثة الأشياء، فاتباع السنة وشهود المنة لله تبارك وتعالى والاستخارة والاستشارة، يخرج من اتباع الهوى ومن العجب بالنفس ومن الشح المطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لإحسانها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح قلوبنا ويكشف كروبنا، والحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا أثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعموا لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء نسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يهتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله فأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك حزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله توكلت على الله الدخل أخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبر

صاد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري شر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميل يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجتي عجل بغوث يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجتي عجل بغوث يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والم

إنك لطيف لم تزل ارطبنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله.

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروسها السم الضعاف قضت

عند الفاسقين والفاسقات الكاشفات رؤوسهن الكاسيات العاريات وبعد إنهاء الدروس لهم

عيب تجلس معه وقت القراء في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصلت من مخ

أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة، دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

فمن شغل عنه بمال أو بولد أخطى النجاة، مثل الذي يتعلمون العلم للمرتبات، مثل مهاجر أم قيس خابت قصوده والنيات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن تزوج

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسنس على

بعيد لا شيء بالوقت عند الناس وقته جديد وان قد بدا نقص في الارزاق رزقه يزيد طلسم

الصلوح مطلوبه ولو هو بعيد. واليوم يا اهل الدرك حبشي وقف بالوصيد، قولوا وجب كل ما تبغاه قبضاه باليد.

0: غزلي من له قصد يبغى عقيد، معي رجال الجماله من بغى يستفيد، اليوم والاخره في اليوم اللي هو شديد. يا دون من قد تعلق بنا ما شاف حر الوقيد، والفيصلاتي على من به حصل ما نريد، والآل والصحب ما قمري سجع بالغريد، وما فقع فوق هاجر بن عمر بن سعيد، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: 1- أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. 2- أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. 3- أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر أثير إذاعة وشاشة نور الإيمان. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل المستمعين الأكارم والمتابعين الأفاضل من كل مكان. إن الفرح بمولده العطر ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو عنوان لمحبة صادقة تترجمها الأفعال للأقوال. فمن ذا الذي يدرك حقيقة محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن حقيقة المحبة النبوية تتمثل في الاقتداء بسنته الكريمة والتخلق بأخلاقه العظيمة والسير على نهجه القويم. فالمحب لمن يحب مطيع، فطوبى لمن جعل من هذه الأيام المباركة محط لتجديد العهد مع المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعميق حبه في القلوب والوجدان. مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا بكم معنا في هذه المحطات الإيمانية المتجددة، فمع النبحر مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا اليوم من كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الجليل حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المتوفى سنة 505 للهجرة. يعد من أعظم أئمة الإسلام، جمع بين الفقه والأصول والفلسفة والتصوف، لقب بحجة الإسلام، وهو صاحب المؤلفات الخالدة وعلى رأسها إحياء علوم الدين. أما الكتاب الذي سنقتبس منه ونرتشف منه في هذه الحلقة رشفات، فهو كتاب أيها الولد، ويعرف أيضا هذا الكتاب بأيها الولد المحب. هي وصايا جامعة ونصائح مركزة كتبها الإمام الغزالي ردا على أحد تلامذته الذي لازمه سنوات طوال، ثم سأله أن يهديه إلى العلم الذي ينفعه في الآخرة ويؤانسه في القبر، فأجاب الإمام بهذه الرسالة التي تعد دستورا روحيا وسلوكيا. تعتمد منهجية الإمام الغزالي في هذه الرسالة على الوعظ المباشر والمؤثر، حيث يخاطب التلميذ بلقب أيها الولد استدرارا للمودة وتأثيرا في النفس. ربط العلم بالعمل من خلال التركيز على أن العلم بلا عمل وبال على صاحبه. كذلك اعتمد الإمام الغزالي في هذا الكتاب على الاختصار المركز، تقديم خلاصة تجارب العمر في كلمات موجزة دون حشو أو إطالة، كما اعتمد على الاستشهاد بالنصوص الشرعية، الاستناد المستمر إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين. ودعونا نأخذ رشفات من هذا الكتاب. ففي أهمية العلم قال الإمام الغزالي: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. وفي التحذير من ضياع العمر قال: وإن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. وفي حقيقة العز والتقوى قال: تأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق. وفي محاسبة النفس يقول الإمام الغزالي: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونوصي أنفسنا أحبتي جميعا بقراءة هذا الكتاب، فهو ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو برنامج عملي لتزكية النفس وتصحيح النية. إنه يضع يدك على مكمن الداء في طلب العلم، ويصف لك الدواء. إنه رسالة تليق بكل طالب علم، بل وبكل مسلم يريد السير إلى الله.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، يقول فيها: قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فعن ماذا ألهانا؟ تأملها جيدا، لم يقول الله ألهاكم المال أو الأولاد أو المناصب، بل قال التكاثر، لأن المشكلة ليست فيما نملك بل في سباق الزيادة الذي لا ينتهي. ألهانا التكاثر عن الصلاة حتى أخرناها، وألهانا عن القرآن حتى هجرناه، وألهانا عن الوالدين حتى قصرنا في برهما، وألهانا عن أنفسنا حتى نسينا إصلاحها. نعد المال ونجمع الممتلكات ونتباهى بما عندنا وكأننا باقون إلى الأبد، ثم تأتي الآية كالرعد يهز الغافلين: حتى زرتم المقابر. هناك فقط ينتهي السباق وتسقط الألقاب وتطوى الصفحات، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. فيا من شغلتك الدنيا، كم من مشروع تؤجله للآخرة، وكم من توبة أخرتها إلى الغد، وكم من فرصة للخير ضيعتها ظنا أن العمر طويل. الدنيا تعد بالأرقام، أما الآخرة فتعد بالأعمال. فانتبه قبل أن يأتي اليوم الذي تتمنى فيه سجدة واحدة أو تسبيحة واحدة أو دمعة توبة واحدة فلا تستطيع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من أعمق غفلة. ألهاكم التكاثر، فعن ماذا ألهانا؟ كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من غفلته. ألهاكم التكاثر آية ليست للتلاوة فقط، بل للمراجعة والمحاسبة قبل أن نقول: يا ليتنا انتبهنا قبل فوات الأوان.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن إرشادات مهمة للأم والطفل أثناء فترة الحمل للكاتب الدكتور حنيف الأفغاني. الحمل مرحلة مهمة في حياة المرأة، حيث تتطلب في هذا الوقت عناية خاصة لصحة الأم والطفل. عندما تحمل المرأة يجب عليها إجراء فحوصات طبية منتظمة ومتابعة حالتها الصحية وفقا لنصائح الطبيب. في الأشهر الأولى من الحمل يعد استخدام حمض الفوليك مهما جدا، لأنه يساعد في التكوين الطبيعي للجهاز العصبي للطفل، كما أن استخدام الحديد والكالسيوم والفيتامينات الضرورية الأخرى استنادا إلى مشورة الطبيب يعود بالنفع على الأم والطفل. يجب على الحامل تناول طعام متوازن وصحي، الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، البيض، اللحوم، الأسماك، البقوليات والأطعمة الغنية بالبروتين مهمة لنمو الطفل وقوة الأم، كما أن شرب كمية كافية من الماء ضروري لتوازن سوائل الجسم. أثناء فترة الحمل يجب الابتعاد عن التدخين والمخدرات والأدوية التي تستعمل دون استشارة الطبيب. بعض الأدوية قد تكون ضارة للطفل، لذا يجب استخدام أي دواء بناء على مشورة الأخصائي الصحي. النشاط البدني الخفيف مثل المشي المناسب إذا لم يكن ممنوعا من قبل الطبيب مفيدا لصحة الأم، وكذلك النوم الكافي والراحة وتقليل الضغط النفسي أمور مهمة للمرأة الحامل. يجب على الحامل مراقبة ضغط دمها وسكر الدم وغيرها من المشاكل الصحية بشكل منتظم لتحديد نمو الطفل. يعد إجراء الفحوصات اللازمة والأمواج فوق الصوتية بناء على نصيحة الطبيب أمرا مهما لسلامة الأم والطفل. أثناء الحمل يجب أخذ علامات الخطر على محمل الجد مثل النزيف الشديد وألم البطن الشديد وقلة حركة الطفل والصداع الشديد ومشاكل العيون أو التورم المفاجئ. في مثل هذه الحالات يجب مراجعة المركز الصحي في أسرع وقت ممكن. الغذاء السليم والفحوصات الطبية المنتظمة والراحة المناسبة وتطبيق إرشادات الطبيب أمور بالغة الأهمية لصحة الأم والطفل.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان سحر اللمسة التربوية حين تسبق المشاعر الكلمات. كثيرا ما نشتكي من عدم استجابة أبنائنا لنصائحنا وننسى أن الطفل قد يحتاج قبل الكلمات إلى الأمان والإحتواء. فليست التربية كلمات تقال فحسب، بل علاقة تبنى ومشاعر تزرع ولمسات حانية قد تفتح للقلب بابا لم تفتحه الكلمات. وقفة مع الهدي النبوي، تأملوا هذا الموقف الجميل مع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرب والإحتواء، ثم دعا له بالعلم، وفي هذا درس عظيم في الجمع بين دفء العلاقة وحسن التوجيه. لماذا نحتاج الإحتواء قبل التوجيه؟ لأن الطفل حين يشعر بأنه محبوب وآمن يكون أقرب إلى الإصغاء والتفاعل وأبعد عن الشعور بأن النصيحة هجوم عليه. فاللمسة الحانية أو مسح الرأس أو الإمساك باليد بلطف قد تكون رسالة صامتة تقول: أنا أحبك وأنا معك وإن كنت أوجهك. كيف نطبقها؟ عند النصيحة اقترب منه بهدوء والمس يده أو كتفه بلطف إن كان يتقبل ذلك. عند الحزن لا تستعجل بالكلام، أحيانا يحتاج الطفل إلى حضن آمن قبل أي نصيحة. عند التوجيه اجلس في مستوى نظره وتحدث معه بلغة المحبة لا بلغة الاتهام. عند الخطأ صحح السلوك دون أن تهدم شعوره بقيمته ومحبته عند. التربية ليست محاضرة نلقيها على أبنائنا، بل علاقة نبنيها معهم. فاجعل من قربك من طفلك جسرا تعبر عليه كلماتك إلى قلبه، فربما نسي الطفل نصيحتك بعد سنوات، لكنه لا ينسى كيف جعلته يشعر وهو يسمعها. هل جربت أن تضم طفلك أو تمسك بيده قبل نصحه؟ انظر ما الأثر الذي لاحظته عليه، جرب ذلك ثم تأمل النتائج الطيبة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحد محطات سنكتفي في هذه الحلقة بهذا التقرير الذي وصلنا من مدينة سيئون من الأخ صالح بن محمد.
2: شهدت ساحة دار الابتهاج بمدينة سيئون قراءة المولد النبوي الشريف السنوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم بحضور الداعية الإسلامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية وعدد من العلماء والدعاة. وفي المولد تم قراءة سيرة وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الداعي الإسلامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ألقى كلمة في الاحتفالية أشار فيها إلى أهمية المناسبة.
1: فإن مقتضى ما خص الله به هذا الإنسان من العقل والوجدان والشعور والذوق والأحاسيس والمدارك والسمع والبصر، مقتضى ذلك أن يكون لهذا الإنسان مقصد سامي رفيع شريف علي لائق بهذا العطاء الرباني الذي أعطاه الله تعالى إياه. والمقصد إذا سما وعلا وارتفع وكان هو المحرك لهذا الإنسان في وجهاته ونياته وأذواقه وأحاسيسه ومشاعره، يتفرع منه بعد ذلك مقاصد فرعية ما تراد إلا لأجل ذلك المقصد الأسمى الأسناء. وما المقصد الذي يبني عليه الإنسان وجهته في هذه الحياة؟ وتتفرع عن ذلك أن يتعاون على الوصول إلى ذلك المقصد جميع ما يقول وجميع ما يفعل وجميع ما يبصر وجميع ما يسمع وجميع ما يعامل به الصغير والكبير، وشانه في الأسرة وشانه مع الجيران وشانه مع الأرحام وشانه مع أهل البلد وشانه في أمواله وشانه في مسكنه وشانه في ثيابه وفي جميع أموره. إذا صح مقصد عالي صارت كل هذه فعالات تنفعل للمقصد وتعاون على تحصيل ذلك المقصد. وكلما صح إيمان المؤمن بربه ممن أكرمهم الله بالإيمان، لأنه عطية الله تبارك وتعالى الكبيرة التي يختص بها من يشاء. قال تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولما كان الوصول إلى حقائق الإيمان والوصول بالإيمان إلى ارتقاء المقصد عند الإنسان كانت منة الله علينا في القرآن ببعثة هذا المصطفى خاتم النبيين. يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وذكر مهماته التي هي سلالم للرقي لاتخاذ المقصد الأعلى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبواسطة الآيات والتزكية على يد النبوة وتعليم الكتاب والحكمة أي السنة المشرفة يتكون عند الإنسان حقيقة مقصده. ماذا يقصد وما غاية مقصده وإلى أين مرمى نظره وإرادته وهويته ورغبته وأمنيته؟ ما المقصود الأسنى له؟ ما المقصود الأعظم له؟ أما من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا شك أن مقاصدهم مهما طالت ومهما كبرت ومهما تنوعت ما تتجاوز الحياة القصيرة الفانية المنقضية الزائلة حتما.
0: هذا وتتواصل في عموم مناطق وادي حضرموت الاحتفال بميلاد خير البشر

0: بشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صالح محمد باصالح لإذاعة دار المصطفى.
1: بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

0: فقرة الإعلانات.
1: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد العناية بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. كما يعلن المنصب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد الزبيدي عن إقامة الزيارة السنوية للشيخ السلطان بن علي بن يماني الزبيدي، وذلك صباح يوم غد الاثنين بتاريخ 3 من شهر ربيع الثاني الموافق 14 من شهر سبتمبر، والتي تقام في منطقة حوطة سلطانه، والله ولي التوفيق. نعلن للنساء أنها ستقام الذكرى السنوية للشيخ السلطان رابعة حضرموت، والتي تقام في قاعة سيدنا الفقيه المقدم في حوطة باعلوي بتريم، وذلك يوم غد الاثنين 3 من شهر ربيع الثاني. فعلى الراغبات في الخير المبادرة بالحضور، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 8 صباحا وحتى قبل المغرب، كما سيلقي المحاضرة عصرا الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة لجميع النساء والدال على الخير كفاعله.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بكتابه عمدة السالك وعدة الناسك في الكلام على شروط المسح على الخفين، وقد علمنا بهذه الرخصة في الشريعة وهذا التيسير من الحق سبحانه وتعالى، فقد جعل الله للسفر رخص وبعض الرخص جعلها في الإقامة، فالمسح على الخفين من رخص السفر والإقامة، أما القصر فمخصوص من رخص السفر، من رخص السفر لا فيه لمسافر لا فيه لمريض ولا لكبير ولا لصاحب مشقة، كلهم لا ليس لهم قصر، وإنما جوز لهم الجمع فقط. والراجح المقرر أن الجمع لا يصح إلا في السفر، وهناك أقوال في جواز الجمع في الحضر، وهي أقرب في حال المشقة، إذا وجد الإنسان مشقة أن يؤدي الصلاة كل صلاة في وقتها، فعلى هذه الأقوال يجوز لهم جمع بين الصلاتين، فإذا ذهبت المشقة عاد إلى أداء كل صلاة في وقتها. فقد قال العلماء أن أخذ الإنسان من أخذ من كل مذهب ما يهواه فقد تزندق. شوف إيش اللي يهوى نفسه هنا، إيش اللي تهوى نفسه هنا، وإنما هي الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الرخص للشخص إذا نزل به هذا الظرف أو وقع في هذه المشقة، فيكون له الاستثناءات وتكون له الرخص، فلا يتحول حالة الإنسان كلها دائما إلى رخص ومستثنيات، ولا تمنع الرخص المستثنيات، كلها وردت في الشريعة، فيوضع كل شيء في محل، فمن الظلم أن يوضع شيء في غير محل. وهذا يرجع إلى الأشخاص أنفسهم، قد يعني تجي له ميولات رغبات، معرفة إيش في المذهب ذا، إيش السهل، وين الذي يميل إليه الطبع، هذا غير مستحسن. من الرخص الذي هي للمسافر وللمقيم، ليست مخصوصة بالمسافر، إلا أنها للمسافر أطول تمتد له 3 أيام، وللمقيم يوم وليلة. بالنسبة لانقضاء المدة بإمكانه يجدد بعد ذلك الرخصة معه، 3 أيام وهو مسافر، عاود السفر مرة ثانية، أعد المسح أيضا، انزع الخفين وأكمل الطهارة وامسح مرة ثانية، تعود لك مدة جديدة في السفر وفي الإقامة. أنا أتكلم عن قوة الخفين، أن يكون الخفان قويين بحيث يمكن تتابع المشي عليهما، إن كان مسافرا فتكون القوة للتردد المسافر بحاجاته، وإن كان مقيم تكون القوة في تكون قويين بحيث يمكن تتابع مشي المقيم عليهما، وإن كان كلها قوية هنا وهنا خلاص، المقصود أن يكونا قويين، سواء كان من جلد قال الشيخ أو لبد أو خرد مطبقة أو مطبقة أو خشب، في خفين من خشب ممكن صناعتها، ممكن اللي هي صعبة المشي يمكن عليها، وصوتها وثقيلة وما بتخلي للرجل أي حركة، ماشي مرونة فيها، خفين من خشب ما فيها مرونة، حتى الجزمات شوي فيها صعوبة، فكيف إذا كان من خشب، من صوف، من جلد، من خرق، بس خرق بتكون مطبق بعضها على بعض ومسكوكة بحيث لا يمنع بعدين بحيث تمنع من نفوذ الماء، القوة واحدة ما هي كافية، باقي المنع لنفوذ الماء، فالخرق ربما تكون في الغالب الخرق ممكن تكون خرقة قوية لكن انت ما تمنع نفوذ الماء، كالجوارب أو يسميها بعضهم الشربات، فعند الأئمة ما يصح هذه المسح عليها لأن هذه رخصة وقد وردت في الشرع هكذا، وبعض المعاصرين يفتي يفتي بإمكانية المسح على الخفين في الجهة، هي قوية لكن ما تمنع نفوذ الماء لو صب، لو مسحت نعم، لكن لو صبيت ما بتمنع نفوذ الماء. فإذا منعت نفوذ الماء لصناعتها مع مادة تمنع النفوذ هي جائزة، أو خرق مطبقة أو خشب أو غير ذلك. إيش غير ذلك؟ حديد، نحاس، صفر، زجاج. زجاج كيف بيمشي على هذه؟ يمكن مصنوعة بطريقة عديدة ما تتأثر بالمشي، فإن في زجاج مصنوع يمنع حتى الاختراق له، الرصاص مشي القوة، أو مشقوقا يعني ما هو فقط يدخل رجله، مشقوق ينفتح من فوق القدم ويدخل رجله، بعدين يطبق الشق طرف ذا والطرف ذا، وفي عراء والعراء يشدها بخيط، كما هو مشهور في الجزمات السابقة، شدش بالخيط، يجوز يجوز ذلك. حتى نفوذ الماء من هذه الخرز ما يضر، لو نفذ من موضع الخرز هذا ما يضر، لو نفذ الماء حال الصب. أو مشقوق شدة بشرج، تمام، الشرج هي العراء، عروة عروة عروة، الثقوب يعني، الثقوب اللي في الجزمة يقال لها عراء، عروة وعروة وعروة، ومع الحبل الذي يربطها، الذي يربطها. ويقال للشد شرج أيضا، يقال للشد شرج، ها؟ قالوا هناك في خريطة المصحف الذي لا يجوز مسها إذا كان المصحف عليها وهي معدة له، أن يشرج بخيط، يعني يشد بخيط. بشرج، نعم. والآن يلقون قدو في البيت، بعضهم يسميها سستة، بعضهم يسميها شرة، عندنا يسمونها شرة، قطعة معدنية تلم الطرف ذا والطرف ذا، تسحبه وتجاه واحد قوي، سحب ممكن يسحب المعدن موجود في الثياب، في الأحزمة، في الحقائب، مليان هذا. والآن موجود خفين بالسحابة، موجود الآن تباع الخفاف بهذا السحاب، صناعة جيدة متكلم. ولو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، بيوزع قال يعني بغى نصف الرخصة، بس واحد بيغسلها واحد بيلقي لها خف واحد، على ما يصح، ما يجوز، الرخصة كاملة خذها، يغسل يمسح، نص كذا ونص كذا ما يصح. وكذا إذا ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق حتى قليل، ما يجوز، ما عاد يجوز المسح. أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجوز، ولا لبس خف واحدة فقط ما يجوز، نعم. قال واحدة فيها مرض، قال عليلة فيها علة، بيلقي لها خف ثانية صحيحة، عليك تيمم، ما يجوز مسح المسح على الخف، ما يجوز لواحدة، لابد من اثنتين. ثم ذكر أيضا إذا عمل شخص خفين، خف ووضع خفا آخر فوقه، هل يصح المسح؟ وعلى أيهما يمسح؟ سمونها الجرموق، جرموق، قال بعضهم هو خف فوق خف، هذا معنى الجرموق، خف فوق خف. قال بعضهم الخف فوق الخف يا أولي النهى، هذا هو الجرموق عند الفقهاء، الخف فوق الخف يا أولي النهى، يعني ولا لا أولي العقول، هذا هو الجرموق عند الفقهاء. قال تعالى أن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى العقول، العقول والحجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، يبقى له عقل، حجر والعقل والجرموق هو خف فوق خف، هذا التعريف. تارة يكون الأعلى قويا والأسفل مخرقا، قال فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى، لأن الذي تحته كاللفافة، كأنك لابس خف واحد بس، والخف الأعلى واللي تحته لا مخرق. هذه حالة أو تارة. والحالة الثانية أن يكونا قويين، ليه خفين؟ يمكن برد شديد ولا يمشي فوق ثلوج، فلابس له خف فوق خف. وحالة ثالثة حالتها كالقويين، القوي الأسفل، اللي في الأسفل قوي واللي فوق ضعيف، ما يجوز ما تجتمع فيه الشروط، فله مسح، فلم يكفي مسح الأعلى. إذا كان قويين مسح الأسفل، ما تمسح الأعلى، ذاك الخف الحقيقي، هذا اللي زايد. أو كان الأسفل قوي والأعلى مخرج، ما يجزي المسح عليه، فلا يكفي على الأعلى، لابد من الأسفل، لابد أن يمسح على الأسفل. هذه ثلاث حالات. نعم. كذلك إذا أطلق، ما قصد لا الأعلى ولا الأسفل، قصد المسح بس، أجزاء في الأصح، لأنه قصد إسقاط الفرض وقد وصل الماء إليه. قال فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى، تمام، والأعلى مخرج أو كلاهما قويين، لكن البلل وصل من الأعلى إلى الأسفل، كيف بيوصل؟ ما نحقولنا قويين، لا يمنع نفوذ الماء من خلال الخرز هذا والثقوب حق الشد حق العراء. كفى سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط، سواء قصد مسح الاثنين أو قصد الأسفل أو أطلق، لا أن قصد الأعلى فقط، هذا مجوز المسح عليه، مجوز المسح عليه، المسح على الأسفل. لا أن قصد الأعلى فقط فلا يكفي، لقصده ما لا يكفي المسح عليه، ما لا يكفي المسح عليه. ويسن مسح الخف، فين يمسح الخف؟ الحين جينا إلى عملية مسح الخف، من قبل كلها له شروط ومسائل، في سفر وفي حضر، الحين المسح، وين المسح ذا وكيف طريقته؟ قال ويسن مسح أعلى الخف وأسفله، مع أن الواجب مسح له مسح الأعلى، والواجب مسح الأعلى لا الأسفل، ولكن يسن الجمع بينهم أن يمسح الأعلى والأسفل، ولو اقتصر على الأسفل ما يجزي، ما يكفي، لابد أن يكون في الأعلى مسح. قال سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح الخف من الله من الأسفل أولى بالمسح من الأعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه على ظاهر خفيه، الأعلى يعني الظاهر والأعلى، ليس الأسفل، سواء. إذا قد جاء النص خلاص الرأي يوقف، لا مجال للرأي عند له عند النص، لاجتهاد قالوا مع النص، إلا أن كان النص ما هو صريح أو معارض أو يوجد حديث آخر أو منسوخ، فهذا يعمل العلماء فيه نظرهم في هذا الحديث على حسب القواعد التي وضعوها، الدين ماشي في رأي أصلا، حتى الأئمة الأربعة ليست آراء، هي أما نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، قياس في إيش؟ فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قياس كذا بس يعني يركبون قياس، لا، في ما لم يرد فيه نص، مع توارد المسائل الموجودة، تتوارد مسائل لا يوجد نص لها بذاتها، فايش يعملون؟ يقيسون، يقيسون كذا، ما هو هكذا يعني جزء مجازفة، لكن يقيسون بالقواعد والنظر في الأحاديث، والقواعد دي تعبوا فيها، استخرجوها باستنباط بعقل بدراسة وبعلم، شيخ عن شيخ وإمام عن إمام، ما وصلت كذا القواعد لهم، كل واحد ركب قاعدة، ولكن تسلط. والإمام الشافعي رضي الله عنه هذه القواعد وضع لها كتاب الرسالة، سماه علم الأصول، سماه الأصول الرسالة، سماه الرسالة، هي أول من ألف في علم الأصول في الشريعة، كتب الرسالة، لأنه في زمانه كان موجود محدثين يأخذون بالحديث ويذمون من يأخذ بالقياس، وكان موجود أهل قياس وعلم يذمون من يقتصر على قراءة الحديث قراءة سطحية من دون تعمق ونظر. فالإمام الشافعي مزجهم وجمعهم وعرفهم بالحديث متى يؤخذ به، إذا ثبت وإذا صح المعنى والاستنتاج منه، والقياس متى يصح الأخذ به بضابطه وبشرائطه، نأخذ بالقياس، فكلاهما يكون صحيح إذا كان على الوجه الصحيح وليس على مجرد كذا شاف آية يأخذ منها كذا مشاء. الآية معها آيات، والسور معها سورة معها سور، والحديث معه أحاديث وله معاني يأخذها العلماء، ما يأخذ إلا الأخذ الصحيح. أما الأخذ الذي ما هو صحيح، ما هو على وجهه، من شخص لا يمتلك صحة الاستنباط ولا النقل. والآن الموجود عند أكثر علماء وأعظمه نقل، فالسابقون ما شاء الله يعني ملأوا الفصل، شفوا وكفوا وأوضحوا المسائل وبينوها ودونوا الفقه المنقول والأحاديث الفقهية وأحاديث الأحكام وآيات الأحكام، وبينوا واجتهدوا وأدوا دورهم واحترم بعضهم البعض، ما جعل منهم أحد رأيه هو المقطوع به وهو العلم الذي لا شيء فوق، ولو كانت آية من كتاب الله، القرآن حمال معاني، تمام. فهم يعملون هذا النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، بعضه صريح وبعضه ليس بصريح. ليه ما عدوا صريح؟ لأسباب، لأدلة أخرى، فنظروا فيه نظر تام. وقد وضعوا العلماء ما شاء الله، الإمام البيهقي بعد الأئمة، ويتكلم عن الأحاديث ويبين كيف تم الاستنباط ولماذا لم يؤخذ بهذا، فلا يؤخذ الكلام كذا على علاته فقط، لكن بعد النظر هو نظر أهل العلم، أهل أمنا على الشريعة والأمنا على الدين. لكن إذا خونوا، إذا اتهموا في الأصل الذي أخذ منه الفقه والشريعة والدين، إنه سنأخذ الكتاب والسنة، هذا تعريض ولا إيش؟ تعريض بالعلماء أنهم ما أخذوا ولا إيش؟ اتهام، هذا انتقاص ولا حط من قدر، ماذا تقصد أنك ستأخذ الكتاب والسنة؟ فالإنسان مسؤول عن الكلام الذي يقوله، والكلام محسوب عليه. ويسن مسعى على الخلف وأسفل وعقبه خطوطا بلا استيعاب، يعني لا يمسحه كذا، لا، اللي يمسحه خطوط من دون استيعاب، لا يستوعبه كله، ترك أصابعه مفرقة عندما يمسح، ولا تكرار، ليس تكريره، لا تثليث ولا تكريره، لا مرتين ولا ثلاث. وذكر الطريقة الأفضل في كيفية المسح، بأن يضع يده اليسرى تحت عقب يمناه، يعني رجله اليمنى، ويمر اليمنى إلى الساق، اليمنى عند الأصابع، فيضع يده اليسرى تحت عقبه، يده اليسرى تحت عقبه، يعني تحت عقبه اليمنى، بيبدأ باليمنى طبعا الأفضل، ويده اليمنى عند أصابعه، أصابع القدم اليمنى، ويمسح هكذا، هذا العقب هنا والأصابع هنا، هذه تصعد من العقب إلى الساق، من الأصابع إلى الساق، والثانية من العقب من الأسفل من العقب إلى الأصابع. هذا الأفضل، وأن تكون مفرقة ويمسح خطوطا، والواجب مسحة فقط لو كذا، ولا حتى بلل صلاة القدرة خلاص يكفي، تبلل يكفي. واليسرى إلى الأصابع، وفي اليسرى كذلك، في الرجل اليسرى كذلك، يضع أصابع يده اليسرى عند العقد من أسفل، وأصابع يده اليمنى عند ظهور الأصابع اليسرى، يمر بها من الأصابع إلى الساق، ومن العقب إلى الأصابع. فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفى. اقتصر على المسح، على مسح أقل جزء يكفي، لكن محاذي لمحل الفرض. لو كان الخف إلى الساق فوق، مسح شوي بس في الساق ما يكفي، لابد يمسح على محل الفرض. مرحبا.
1: هنا المسح مثل المسح في الشعر أو في
0: الرأس. مثل المسح في الشعر، وصول البلل يكفي.
1: ما يحتاج حتى.
0: لا ما يحتاج. إنه كالرأس هناك المراد بالمسح وصول له وصول البلل. ولو وضع يده المبتلى عليه ولم يمرها أو قطر أجزأه. وإن اقتصر على الأسفل، يعني مسح من الأسفل أو بلل الأسفل، ما يكفي أبدا، ألا يجمع بين الظاهر والأسفل. أما اقتصر على الأسفل فقط لا يصح، أو العقب من الخلف لا يكفي، أو الحرف جانب الرجل جهة يسارها أو يمينها حرف، فإن هذه الأصابع هذا الحرف ما يصح. أو الباطن، فيحط يده وسط الخف داخل وبيمسح من داخل، ما يجزي، لازم يمسح الظاهر، الباطن ما يكفي. أو الباطن مما يلي البشرة من الداخل، فلا يكفي ولا يجزي. نعم. قال ومتى ظهرت الرجل بنزع، هو تعمد النزع تمام، أو للخفين وحدهما، أو بخرق، نعم، أو بخرق أو غيره، أو انحل الشرج نزل أو خرج الخفان خفين أو أحدهما عن صلاحية المسح، حصل فيه شق أو تمزق أو ضعف، أو انقضت المدة أو شك في انقضائها وهو بوضوء. لو حصل شيء من هذه الأشياء لكنه متوضي، ها وهو متوضي في وضوء المسح، ماذا يفعل؟ كفاه غسل القدمين فقط. في كل هذه المسائل ظهرت الرجل بنزع أو بخرج وهو بوضوء، أمن وضوء حق المسح، ماذا يفعل؟ هل يعيد الوضوء؟ أراد أن يصلي، يغسل قدمين فقط. قال صاحب الزبد وبطيله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل، لأن تات المدة إيه تفعل؟ غسل قدمين ورد الخفين مباشرة بسرعة، وموجب اغتسال كذلك الذي يوجب الغسل، أي جنابة خلاص ما يمشي معها المسعى الخفين لا بد من غسل الرجلين من الجناب. ثلاث أشياء.
1: هذه الحالة يعتبر محدث أو يعتبر
0: بس متوضي هو؟
1: متوضي
0: هو لا لا متوضي هو
1: قبل أن يغسل
0: ما هو محدث إلا المدة انتهت.
1: المدة انتهت فإذا لا يعتبر محدث.
0: نعم لكن لا بد من غسل القدمين إذا أراد أن يصلي الآن لأن المدة انتهت.
1: لا يجوز له أن
0: لا لا لا خلاص يغسل قدمين هو. قال لو تظاهرت رجله بنزع أو بخرق وهو بوضوء المسح كفاه غسل القدمين فقط. ما عاد يعيد الوضوء قصد الوضوء ما يعيد لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا يكفيه مجرد مسح القدمين وهو محدث. ما شاء الله هذه أشياء. قال الإمام الغزالي ينبغي لمن أراد يستحب في من أراد السفر أن يتعلم أن يلبس الخوف أن ينفضه لأن يكون فيه حية أو عقرب كالغطاء عند النوم أو الفرش. النبي عليه الصلاة والسلام ندب نفضله نفض الفرش قد يكون فيه شيء ملتوي تحته ولا. وكذلك لا الخف في حية في عقرب في شوكة في مخيط في أي شيء بيؤديه. يعني قال صلى الله عليه وسلم كان يوم بالله اليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. رواه الطبراني. نعم. ثم انتقل بعد مسح الخفين إلى أسباب الحدث أو نواقض الوضوء التي يسميها بعضهم أسباب الحدث أو نواقض له أو نواقض الوضوء. وفي الغالب هذا الترتيب يشبه ترتيب التنبيه للإمام أبي إسحاق الشيرازي وهو قد وضع شرح على التنبيه. والترتيب الفصول في العمدة كترتيب التنبيه غالبا. باب أسباب الحدث. نعم. التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها وقد عرفوا في نواقض الوضوء بأنها الأسباب التي ينتهي الوضوء في وجود واحد منها وهي أربعة. تمام. أما أكل لحم الجزور فلا ينقض الوضوء عندنا إن كان في مذهب غيرنا اختاره الإمام له النووي. من النووي اختاره الوضوء من أكل لحم الجزور لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ. هذا اختيار قال صاحب الزبد واختير من أكل للحم الجزر ومع يقين حدث أو طهر. اختيار إمام النووي يتوضأ منه ولا مما مسته النار ولا مما مسته النار لأن آخر الأمرين أن صلى الله عليه وسلم أكل ما مسته النار ولم يتوضأ. نعم. وعلى المذهب يندب الوضوء من أكل لحم الجزور وليس واجب خروجا من الخلاف. ولا القهقهة في الصلاة بعضهم أوجبوا إذا قهقه في الصلاة أو تقايا ينتقض الوضوء عند أبي حنيفة. عندنا ما ينتقض الوضوء لا بالقهقه ولا بالقي. صحيح القي نجس ويجب عليه غسل الفم لكنه لا ينقض له لا ينقض الوضوء في مذهبنا. لكن الإنسان يخرج من الخلاف في هذه المجال إذا وجد شيء معرفة أنك الأطهر وأنقى. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي أربعة، أحدها الخارج من جبل أو دبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، هذا الشاهد، أو جاء أحد منكم من الغائط. تمام، هذا الخارج من قبول أو دبر. طيب، الغائط في اللغة اسم للمكان المنخفض أو المطمئن، فجعل اسم للخارج من الإنسان. الخارج ده ما اسمه غائط، لكن نقلوا الاسم إليه، اسم الغائط إلى المخروج نفسه، ولا اسم المكان المنخفض أو المطمئن. أو جاء أحد منكم من الغائط، لو جاء وما قضى حاجته ما انتقض وضوءه؟ لو راح واحد دخل خل الحمام خل الطهارة وخرج، هل ينتقض وضوءه بالدخول؟ لا، إذا قضى الحاجة، إذا قضى حاجته. أو جاء أحد منكم من الغائط، من قبل أو دبر، هذه السبيلين فقط، فلا نقضى عند الشافعية بما يخرج من غيرهما، وإن كان نجسا يغسل لكن لا ينقض له، لا ينقض الوضوء. يعني من قبل أو دبر. مخرج البول ومخرج الخائط. وأي كان هذا الخارج، معتاد كالبول والغائط، أو غير معتاد كالدم والدود والحجارة أي شيء، معتاد وغير معتاد، يجب عليه إذا خرج من أحد السبيلين القبل أو الدبر أن يتوضأ، سواء كان الخارج هذا طاهر أو نجس. الخارج من قبل مخرج البول، أو دبر مخرج له مخرج الغائط، والريح كذلك. مثل في الحديث أن افتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يحس أنه كأنه شيء خرج منه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجد شيء ريح منه أو سمع صوت، مجرد التخيل أنه يقين، مش يتقل بيعرف هذا إلا باليقين بوجود الريح وبسماع له وبسماع الصوت، لأن الخروج الريح قد يكون له صوت وقد لا يكون له، وقد لا يكون له صوت، ولكن كل ناقض لله للوضوء، ناقض للوضوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في النوم: العينان وكاء السه، الدبر، العينان وكاء مغلقة للدبر، فإذا نام زال الوكاء، زاد الوكاء. ولذلك بيجي معنا في النوم أنه ناقض لله للوضوء. أو ثقبة تحت السرة، هذا من افتراضات الفقهاء، وقد حصل الآن سبحان الله مع العمليات هذا، تشوف هذا النوع من الذي يخرج من ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج، والمخرج الأصلي اللي دخل انسد، عينا أو ريحا، معتادا أو نادرا كدود وحصاه. نعم، وما يخرج من الثقبة التي تحت السرة انسدادا عارضا، انسداد عارض بسبب عملية أو مشكلة معينة. أما لو كان أحد السبيلين منسد انسداد أصلي، إذا كان انسداد منسد أصلي فينتقض الوضوء، بخروجه من أي محل. إذا كان الانسداد عارض فينتقض بما خرج من تحت هذه الثقبة، الانسداد عارض له. أما إذا كان انسداد العارض، أما إذا كان انسداد أصلي ما يخرج شيء لا من القبول ولا من الدبر، منسد تماما إلا يخرج من ثقبة أخرى. فعند الشيخ الرملي والخطيب ينتقد الوضوء بخروج من أي محل، تحت السرة، فوق السرة، من وراها، من جانبها، كل يوم. أما شيخ ابن حجر قال ما دام الأصل منسد حتى من الفم تمام، من المنافذ في الفم الآن. ابن الرملي الخطيب قالوا لا، من المنافذ لا، من الفم والأنف هذا لا يعد ناقض. هذه حالة، فطار عندنا عند انفتاح الثقبة طار يكون الانسداد عارض تمام. فإن كان الانسداد أصلي يخرج الثقبة من أي مكان، تحت السرة ولا فوق. الحالة الثالثة أن فتحت له ثقبة لكن الأصلي يشتغل، الأصلي لا زال على أصله منفتح، فلا نقض بما يخرج منها في أي محل كان. كان الثقبة مع وجود الأصلي فلا نقض بما يخرج من هذه له الثقبة. ونبه على قوله عينا أو ريحا، معتادا أو نادرا، كدود وحصى. والريح من الدبر، وقد يكون من القبل عند وجود الضعف، خصوصا في المرأة عند وجود الضعف الشديد قد يحصل حتى من القبل. قال رحمه الله تعالى مستثنيا لما يخرج من القبل ولا يوجب الوضوء، بل إلا المنية فإنه يوجب الغسل ولا ينقض. بس قالوا كيف يتصور خروج المني من غير نقض الوضوء؟ قالوا صورة ذلك أن ينام ممكنا مقعده، يعني صورة اللي هي حلال، يعني صورة بالحل، خرج منه بالحل ما لا يأثم به، ممكنا مقعده فيحتلم، أو ينظر بشهوة. إذا كان إلى ما يحل له فلا إثم ولا ينقض الوضوء، وإن كان إلى ما لا يحل له كسب الإثم. صحيح ما انتقض وضوءه عليه غسل، ولكنه أثم بالنظر إلى ما لا يجوز له، أو ينظر بشهوة فينزل. ففي الحالة الأولى هذه ماشي عليه غسل بس، وضوء ما انتقض. قال طيب ما الفائدة من هذا؟ الغسل أعظم ويحتاج إلى وقت أكثر، ونزع ثياب واغتسال وتنشيف وإعادة ثياب أمره صعب. قالوا فائدته لو نادى شخص لكل متوضئ بكذا وكذا، كل متوضي بيعطيه شيء، وهذا واحد أنزل وهو ممكن، نايم ممكن فأنزل، هل له شيء؟ له. لكن هل سمعتم حد نادى لكل متوضي بكذا وكذا؟ افتراض. هذا الفائدة فائدة خيالية. وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس أو بالنوم. بالنوم ذا كلام ثاني، انتقض باللمس. وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس. بعدين بيتكلم على السبب الثاني من أسباب نقض الوضوء وهو النوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما يجهلنا ويرزقنا العمل ما علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى وصر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
2: عمدة السالك وعدة النازك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومنقذنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوة الأفاضل مستمعي بث نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم في مجلس من مجالس العلم، من مجالس التعرف على معالم ديننا وشرعنا وتوجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أوصانا الله عز وجل بذلك حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا بكم مستمعينا، ونحن وإياكم نرفع الأسئلة إلى فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن الإمام محمد ابن سالم بن حفيظ، رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بمدينة تريم، لنتعرف من خلاله على الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير. كما لا يفوتني أن أرحب بإخواننا المستمعين من مديرية الشحر الذين انضموا معنا في هذا البث المباشر، وهم كذلك يرغبون في تحصيل الفائدة. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لذلك. حبيب مشهور، بداية نتوجه إليكم بهذا السؤال. السؤال يقول حبيب مشهور: نسمع دائما الدعاء بطول العمر. السؤال: ما هي الأشياء التي تساهم في طول عمر الإنسان؟ السؤال الثاني أو الإشكال الثاني: كيف نقول بأن العمر يطول مع أن أعمار كل فرد من المسلمين وغيرهم محددة قبل أن يخلق ذلك الإنسان؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأن السؤال حول طول العمر والدعاء بطول العمر، تكلم العلماء عليه من زوايا متعددة بمفاهيم متنوعة، فمنهم من قال الدعاء بطول العمر هو عبارة عن البركة في العمر، يكون العمر ولا هو اللي حدده الله سبحانه وتعالى، واللي مكتوب من حين ما وضع الإنسان بطن أمه بعد غلاق 4 أشهر كوامل، يرسل الله الملك ينفخ فيه الروح ويسجل 4 كلمات كتبي عمره ورزقه، هذا الأجل، والعمر قده مكتوب من على كل ود 4 شهور كملتها. فما معنى طول العمر؟ قال معناه البركة في العمر، يكون عمر قصير كما هو ملموس ومحسوس في أعمار كثيرين من العلماء حتى عمر 40 50، وعملوا وأنجزوا أشياء كبيرة ما حققوها أصحاب 100 ولا أصحاب اللي فوق 100، هذا ملموس عندهم. ومنهم من قال إن العمر يطول بحسب ما يظهر أول للملائكة، وإنما في علم الله ما يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات يكون فيما يظهر للملائكة، وعنده علم أم الكتاب علم الله ما يتغير، فقد يجعل الله عمره كذا كذا إلا إذا صدق بكذا، يزيد في عمره كذا في علم الله، هذا يظهر الملائكة أول العمر القصير ذا، فإذا صدق يظهر لهم العمر الطويل، وإذا ما صدق كما قال النبي صدقة الرحم مثرات في الأموال منسات في الآجال، النسية يموت فيه. هذا بالنسبة لما يظهر للملائكة، أما في علم الله لا يتغير أبدا، فعلم الله موقوف على أنه بيصدق أو بيعمل شيء من أعمال البر يزيد في عمره كذا كذا، في علم الله معروف قد، لكن يظهر الملائكة أول العمر القصير، فإذا تصدق ظهر للملائكة العمر الطويل، هذا معناه يعني على هذا المعنى الزيادة والنقصان في العمر حقيقي لا مجازي، لكن على المعنى الأول أن البركة في العمر هذا معنى مجازي، يزيد بل يتبارك العمر القصير ينتج أشياء كثيرة، هذا معنى مجازي. ومنهم من قال لا معنى حقيقي يزيد. نعم جاء النص القرآني إذا جاء أجلهم، عند حضور الأجل هذا خلاص، إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعة ولا يستخدمون، أما قبل حضور الأجل فإنه قد يظهر الملائكة لبعض الناس عمر كذا كذا ثم يتحول يمحو الله ما يشاء، لأن المحو والإثبات من علم الله ومن إرادة الله جل شأن، فيمحو الله هذا العمر القصير يزيد 10 يزيد 20، لكن قال عند حضور الأجل لا يتبدل، لقوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعة ولا يسلمون، أما قبل حضور الأجل فقد يمد الله في عمر الإنسان إما على المعنى المجازي وهو أن الله يبارك له في العمر القصير وينتج أشياء كثيرة، أو على المعنى الحقيقة يطول العمر بعد أن كان ظهر الملائكة أن عمره 60 سنة، لكن إذا عمل كذا كذا كذا كذا يزيد 10 سنين يتحول بعدين إلى 70، لكن علم الله ما يتغير، عالم الله عالم بأن هذا بيعمل هذا الشيء وبيكون 70، وقد يكون في علم الله أنه لا ما يعمل هذا العمل يكون على 60 فقط، هذا ولهم كلام طويل. وكنا في بحث مع حبيب العلامة عبد القادر بن سالم الروش في هذا الموضوع، وقد تحدث معنا في هذا الموضوع بأشياء كثيرة ما يحفظه عن كلام العلماء، وهذا خلاصة القول فيه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول فيه: إخوان معهم مجموعة دكاكين، هل يجوز لهم أن يخرجوا أن يعطوا أخواتهم من الزكاة أم لا؟
2: الزكاة جعلها الله لثمانية أشخاص مذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، هذه فريضة الزكاة لهؤلاء ثمانية إذا وجدوا كلهم أو من يوجد من الثمانية. نعم الأصل والفرع من تلزم عليك نفقته، من تجب عليك نفقته لا يجوز تعطيه شيء من الزكاة لأن نفقته واجبة عليك، هذا لك منها ملاء الوصول والفروع يخربوا الحواشي. السؤال لا عن الأخوات، الأخوات من الحواشي والأخوان من الحواشي والأعمام من الحواشي والأخوال من الحواشي، هؤلاء لا يلزم عن ثانية أن ينفق عليهم النفق عليهم. نعم سنة أخواته يتولاهن وينفق عليه سنة، ما هو واجب، لو ما أنفق على أخته الإنسان ما هو ماثوم، إلا ما في معروف ولا جميل، عيب عليه يخلي أخواته ولا عماته ولا خالاته يشحذن ولا يطلبن، لكن هل شيء آثم الإنسان؟ قال لا، فما دام نفقته ما تجب عليك عماتك أخواتك ننظر في حاله، من كانت منهن غنية ما يصح الزكاة فيها، بأن كان لها دخل من زوجها أو من عيالها أو من مرتب لها أو من مال ما حتستثمره دخل لها يغطي مصاريف، هذه غنية ما صح الزكاة فيها، إلا ما صح الزكاة لما أنها غنية ليس فيها صفات المستحقين للزكاة، لا هي فقيرة لا هي مسكينة لا هي غارمة عليها دين مسح. وأما إذا كان خواتك عماتك خالاتك عمامك أخوالك فقراء أو مساكين هم أولى بالزكاة من غيره، هم أولى إذا كان فقراء ما حد يعولهم ولا حد يعطيهم يعني متطلباتهم ولا كفايتهم. نعم قد يكون بعض الناس عنده أخت عندها زوج وزوجها فقير ما يدي طلباته وحقوقه كلها، إن كان إلا عن بخل أو عن حياة منها ما تطلب من زوجها لا تعطيها شيء ما صح الزكاة فيها، لأنها عندها زوج بكفيها، إذا كان لا زوجها فقير أو زوجها غني لكنه شحيح يقتر عليها وهي محتاج في كثير لوازم مسكين يبغى تأخذ، زوجها ما أعطاها قصر في حقوقها، إذا قصر الزوج في الحقوق ولا بتخرج منه بسهولة، وهي في حاجة الآن يجوز إعطاها من الزكاة. خواتك، عماتك، خالاتك، أعمامك، أخوالك، هؤلاء إذا كانوا بصفة الفقر أو المسكنة أو الغرم دين عليهم، هؤلاء أولى إعطائهم الزكاة من غيرهم. لو يوجد فقراء ثانيين الأقربون أولى بالمعروف، هؤلاء قرابتك، فينبغي لك أن تعطيهم. وذكرنا إذا كان أخواتك ولا عماتك مكفيات بنفقة أزواجهن أو أولادهن أو حد يعطيه شيء، ما صح الزكاة لأن عندك بيت. كل شخص له دخل من أي مكان، من أبوه، من ابنه، من خوه، من أي، يغطي مصاريفه، ما محتاج المصلح الزكاة فيه. ولا الغني بمال أو تكسبي، ومن بإنفاق من الزوج، ومن حتما من القريب مكفيا مؤن إذا هو مكفي. لكن ذكرنا حالة استثنائية، وهي أن بعض الناس بخلة أو بعض الناس فقراء. زوج أختك، زوج عمتك، زوج خلتك، إما فقير مع أبوشي يشحش ما يعطي قريبتك طلباته وحاجاته كل تعطي من الزكاة. أو ما هو فقير غني لكنه قبيض بخيل ما يعطي زوجاته طلباته كل عطها من الزكاة. أما إذا كان عيالها ما شاء الله، أختك عيالها طلباتها يوفرون لها، ما صح الزكاة فيها، ما هي محتاج. ومن بينفاق من الزوج ومن حتى من القريب نفقة أصل ونفقة فرع. فمن كان يتحصل على ما يغطي مصاريفه كاملة لصح الزكاة فيه. وإذا كان أحد قرابتك عنده عجز ناقص ما يحصل طلباته كاملة، فهو أولى بصرف الزكاة إليه من غيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. سؤال آخر حبيب مشهور في الحيض. امرأة حاضت 11 يوما، 5 أيام قوي و6 ضعيف، ثم طهرت 8 أيام، ثم عاد الدم 3 أيام قوي و6 ضعيف، ثم طهرت، فما الحكم؟ وماذا تعمل لو عاد الدم قبل أن تكمل أقل الطهر؟
2: الجواب عن مسألة الحيض يجب أن يعرف الشخص سواء رجل أو مرأة أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم، وأن أي دم يأتي ما يزيد على 15 يوم سواء كان ولا ينقص عن 24 ساعة، سواء كان قوي أو ضعيف، متواصل أو متقطع، ما دام ما زاد على 15 هذا كله حيض. جاءت 15 وهي طاهرة خلاص. هذا السؤال الآن جاءتها تقول 11 يوم، 5 أيام قوي و5 أيام أو 6 أيام ضعيف، تمام، هذا كله حيض لو لأنه فيه ما زاد على النص. بعدين طهرت 8 أيام، 8 أيام فوق 11 كم الجملة؟ 19. الآن هي في نص الطهارة من بعد 11، من بعد 11 حق الحيض بدأ نصف الطهارة، لأن أقل الطهر كم؟ أقل الطهر 15 يوم. نحسب لها ذحين من بعد 11 ذحين 19 على 8 أيام في الطهر. الدم اللي يجي هذا بعدين قوي أو ضعيف بأي شكل، لأنه لا يمكن

0: لكن سحبوا الدم ذا مع الأول حتى نقعله في الحيض زاد على 15. فإذا هذا الدم اللي جاء اللي أتى بعد 8 أيام الطهر حاضر 11 طهر 8 أيام 19 ظهر دم، نكمل من الدم هذا إنه قوي وإنه ضعيف الطهر مع 8 أيام نعطيها عنها 7 أيام. 7 أيام ذي تعصب وصلي فيها تكملة للطهر. بعد 7 أيام إضافة إلى زائد 8 أيام حق الطهر الحقيقي، 8 أيام طهر حقيقي، وبعدين 7 أيام مع ظهور الدم فيها قوي أو ضعيف طهر شرعي. شارع يعتبر طهر. إن انقطع في 7 أيام ذي فوق 8 ويا طهر خلاص تصبر على الطهر على الصلاة. 7 أيام ذي عصبت فيها وصلى طهر شرعي، والثمان الأولى طهر حقيقي، والحين جاء طهر طهر حقيقي ده. لما تجي يجي دم مرة ثانية، وإن كان 8 أيام ويا طهر حقيقي يا بعدها دم وينقطع دم قوي وضعيف وزاد على 7 فوق 8، بس نقول 7 زايد فوق 8 طهر، والدم اللي يجي بعده حيض ثاني ترك الصلاة. 8 أيام طهر حقيقي،
1: نعم.
0: 7 أيام نعتبر طهر شرعي. كم أقل الطهر؟ أقل الطهر 5 أيام. الآن فيها دم حيض، إذا كمل 24 ساعة حيض ثاني. لو جاء بعدين 8 أيام طهر حقيقي وثمان أيام اعتبرنا دم فيها، 7 منها نعتبرها طلاق الطهر، 7 فوق إلى 8 5 ساعات، واليوم والليلة ذا حيض ثاني تترك الصلاة فيه وبعده طهر. فنقول إذا انقطع دم السائلة هذه في حدود 7 أيام وعقب السمر الطهر خلاص، 8 طهر حقيقي وال7 أيام بطهرة شرعي وسمر الطهرة ما حد سمع الصلاة. فعليها ظهور الدم بعد 8 أيام تعصب وصلي، لأن نص الطهر عاد ما كمل وكماله 15 يوم والله أعلم.
1: هذا بيكون له الجواب على وماذا تعمل لو عاد الدم قبل أن تكمل أقل الطهر.
0: نعم هذا شرحنا ووضحنا.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. سؤال آخر حبيب مشهور، تقول امرأة نفست أول يوم من أيام شهر صفر، تقول 20 الأولى قوي وبعض الفترات ضعيف، وبعد 20 إلى 45 خيف، ومن 45 إلى 52 تارة قوي وتارة ضعيف ثم قوي واستمر، فماذا تعمل الآن؟
0: هذا المرأة يعطى النفاس أحكام الحيض في المستحاضة، والمستحاضة من زاد دمها دم الحيض على 15 أو دم النفاس على 60 يوم. وهذه المرأة السؤالها مطروح على أن النفاس زاد على 60، لأن بعد 52 يوم استمر دم قوي زاد على 60. لو كان الواقع من حالها أنها على غلاق 60 شيء طهارة حتى ربع ساعة نص ساعة على غلاق 60، كمال 60 طهر حتى ربع ساعة أو نص ساعة، نقول لها 60 كله نفاس ولا عليها إن شاء الله. لكن إذا كان واقعها إنها غلا كمال 60 ماشي طهارة لا ربع ساعة ولا أقل ولا أكثر، بل الدم مستمر فيها، هذه نقول لها نفاسها العادة، لأن التمييز ما انضبط، ترجع هذه أول للتمييز القوي النفاس والضعيف تقضي. لكنها السؤال مطروح أنه بعد 52 يوم جاء دم قوي، تقول السائلة في سؤالها خلاص القوة دي وزاد على 60، لا يمكن جعل القوي، لأن القوي مع القوي إذا بعده ضعيف أو بعده نقى ثم جاء قوي نسحب القوي السابق مع الضعيف مع النقاء إلى الدم القوي الثاني. والحين لو سحبنا الأول القوي 20 يوم إلى ما بعد 60 ما بقى الفاس، فنردها للعاد. هذه ما ما ما ما ما نحكم لها بالتمييز لأنها فقدت شرط التمييز، فنردها للعادة حقها إذا كان لها عادة قد ولدت. المشكلة الكبيرة إنها دلها أول ولاد، إذا كان أول ولادة عليها تقضي 60 يوم كله.

0: كويس، فنحكم لها بالعادة، إذا لها نفاس قبل هذه المرة نعطيها قدر المدة حق النفاس السابق، وأما إذا عدل أو ابتدى أول نفاس عدل نقول نفاسها أقل زمن، إيه أقل زمن لحظة مجة، وتقضي الصلاة 60 يوم كلها. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا أخونا المستمع أبو علي، تفضل أخوي أبو علي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
2: إذا كان عندنا سنين بيظلون يماعة قضاء،
1: نعم،
2: هل يصح منهم ولا ما يصح؟
1: نعم.
2: والسؤال الثاني،
1: أيوة،
2: إذا واحد تحمحم،
1: أيوة،
2: في الصلاة وليس باختياره، إنما كانت شحرة في حلقه،
1: أيوة، ليس باختياره، ها،
2: هل تبطل صلاته ولا صحيح؟
1: هل تبطل أو صحيح؟
2: هذا جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك العافية. السؤال الأول حبيبي مشهور يقول اثنين يصلون قضاء، هل يصح لهم أن يصلوا جماعة؟
0: ذكر العلماء الشافعية أن الجماعة تصح أداء خلف أداء، أو قضاء خلف قضاء، أو أداء خلف قضاء، أو قضاء خلف أداء، فالجماعة تنعقد وتصح. اللهم هناك هل حصول الفضل الكامل الذي مذكور في أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، أكثر العلماء قالوا أن هذا الفضل مشروط بأن يصلي أداء خلف أداء مثله، أو قضاء خلف قضاء مثله، ومن العلماء قال لا يحصل الفضل، ما لا نحكر لا نمنع من فضل الله أن من صلى أداء خلف قضاء أو قضاء خلف أداء أن يحصل الفضل، الاختلاف في حصول الفضل الكامل. لكن السؤال من ناحية صح، السائل يقول هل تصح؟ يصح، يصلي أداء خلف قضاء وقضاء خلف أداء أو قضاء خلف قضاء، هذا عاد إذا قضاء خلف قضاء مثله باتفاق العلماء يحصل فضل الجماعة كامل. إذا كان نفرين كل واحد عليه صلاة الصبح كلهم ناموا، قاموا إلا بعد الشرق يصلون جماعة، كلهم فوتوا الصبح يصلون جماعة، ويقهرون لا يسرون، يسرون مع شيء مع بالنهار المقضية بالنهار إسرار ما شيء فيها جه، يصلون جماعة ويحصلون فضل كامل عاد، يعاقبون على تأخير الصلاة عن وقت. اللهم إذا هم عذر شيء من عذر الصلاة النوم أو النسيان ما شيء يثم عليه، فينبغي لمن عليه قضاء وبيقضي يدور جماعة، سواء حتى حصل لا يصلون أداء وانت بتقضي قضاء، صل قضاء خلف أداء، أو بالعكس ناس بيصلون قضاء وانت بتصلي أداء خلفه، مصح؟ حين السؤال ما حتى الصحة يصح، الخلاف اللي في حصول الثواب، والمعتمد أن الثواب الكامل 100% لمن يصلي أداء خلف أداء مثله، أو قضاء خلف قضاء مثله، هذا ما ماشي خلافي. وأما إذا كان الأداء خلف قضاء ما هو مثله، هذا أداء ما هو متفق، أو قضاء خلف قضاء ما هو مثله، أو أداء خلف أداء ما هو مثله، خلاف بين العلماء، منهم قال يحصل فضل كامل، وحد قال لا ما يحصله كامل، يحصل بعض الثواب.
1: جزاكم الله خير. عنده سؤال آخر لكن قبل أن أخذه معنا اتصال من أخينا محفوظ سلوم بسعيدة، تفضل أخوي محفوظ.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
3: معنا حمام.
1: مرحبا.
3: حمام
1: أيوة.
3: في تيحة.
1: نعم.
3: بند عليه.
1: نعم.
3: ويات الهرة حفرت.
1: أيوة.
3: وحفرت على الحمام كله.
1: أيوة.
3: وجينا وقتلنا الهرة.
1: طيب.
3: تمام.
1: نعم.
3: راح ثاني مرة للأرانب. وحدة نعم. ثانية. وعبرت على الأرانب.
1: نعم.
3: ومسكناه.
1: نعم.
3: ونفس الطريقة.
1: وقتلتوها.
3: قتلناه.
1: نعم.
3: ويات الثالثة. وعبرت على الدياي. الأولية والثانية والثالثة. الآن البيوان في المنصيبة. قلنا بنهيمها. أنا حابة نسأل هل حقنا حنقتلها أم لا.
1: نعم.
3: بس بار علينا زيادة عن اللزوم.
1: أيوة نعم نعم.
3: خلاص غير أبو.
1: الله يعطيك العافية، حياك الله أخ محفوظ. السؤال الثاني مشهور حق الأخ أبو علي، يسأل يقول إنه أحيانا تحمحم في صلاة بدون اختيار تكون شحرة وغيرها، هل تبطل الصلاة أم لا؟
0: التنحنح كالسعال، سعال القحب أقولها سعال، تارة يغلبك، يغلب الإنسان ما هو باختياره، يقدر يردعه ويقدر يرجعه ولكنه ما رجع، هذا إن ظهر منه حرفين سعال كحبة أو تنحنح أو أي شيء، فإن ظهر منه حرفان مع القدرة على إرجاعه ولم يرجعه الصلاة تبطل، وإما لم يظهر منه حرفين ما تبطل الصلاة، أو ظهر حرفين ولكنه توقفت القراءة كلها على حمحمة، ما بيقدر يقرأ إلا أن تحمحم، لو ما تحمحم ما بيقدر يقرأ، توقفت القراءة الواجبة عليه ولا بيستطيع يؤدي كما الأقوال أركان الصلاة القولية فاتحة أو كذلك تشهد، ما بيقدر يقرأ إلا إذا تحمحم. صار إذا قلنا ما ظهر حرفين ما تبطل، أو لا يستطيع قراءة الفرض الركن القولي إلا إذا تحمحم، ما يضر في هذه الحالات ما يضر. لكن إذا كان لا يستطيع يقرأ الركن القولي إلا الجهر ما بيجهر به، الجهر صعب عليه، الجهر ما هو فرض، الجهر إلا سنة، لا يجوز يتنحنح، يمسك التنحنح ويقرأ سرا حتى في صلاة جهرية، لأن إذا كان في ما القراءة كلها توقفت ما بيصيع يلفظ بالقراءة إلا إذا تنحنح، تعين عليه يتنحنح وصلاة صحيح وإن ظهر حرفين. لكن في الحالة ذي ألا بيجهر القراءة، بيقرأ سرا سرا ري بطون يجهر بتنحنح، نقول لا تنحنح اقر سر، لأن الجهر ما هو فرض، انت نحن في الحالة ذي ألا في الجهر الصلاة باطل تمام، أو نسي نسي إنه في الصلاة تنحنح. لهذا إذا يصلي مأموم خلف إمام وتنحنح الإمام، الأول هذا المأموم يحسن الظن يقول لعله نسي، يداوم الاقتداء الجماعة، وإلا إذا كان اعتقدت أنه متعمد فارق وإن تميت خلفه الصلاة باطلة. يقول في الزبد وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء، كيف دوام الاقتداء؟ استمر خلفه وقل لعله ناسي، لعله ناسي أو لعله ما عاد قدر يقرأ إلا بالتنحنح، لكن حملته لا إلا يجهر يوم الصوت ما قال. الحين بعض الأئمة ذي عنده الصوت كأنه الصوت والتجويد في القرآن، حتى بعض العوام يعتقدون إن شخص اللي يجود ذا إمام 100% كفاءة كاملة عنده التجويد ذا، لا بعض الأئمة تحصل له بعض الصوت حقه يطلع تمام معاه قدر يتنحنح لقي بعض الصوت حقه يطلع تمام، هذا صلاة باطل حقه، باطل الصلاة. ليش؟ لأن الجهر ما هو لازم اللسن يقرأ سر. أما إذا كان لا القراءة كلها ما قدر يقرأ إلا بتنحنح، فالأولى لمن صلي خلف إمام لا يفارقه، يحمله على النسيان أو على أن تعين تنحنح لأجل القراءة لا لأجل لا الجهر، فهذه الحالة أولى. ومثل التنحنح السعال القحة وتثاؤب، بعضهم مع التثاؤب يفتح أذنه ويلقى صوت صوت شيطاني يظهر حرفه ألفها ولا كحة يقحب ولا أف أف بيطين في محل السجود ينفخه أف، يا يعني بحرفين شو صلاة باطلة حق حرفين ذا مع تبطل الصلاة مطلقا، ألا لو نسي إنه في الصلاة نسي له أربع كلمات، هذا ما يتعلق بلا بالتنحنح. والأولى لو إذا تنحنح الإمام أن يدوم الاقتداء كما جاء في الزبد، وأن عندك شك أنه هل ما له وجه شرعي في التنحنح فارق صار وحده، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء. معنا سؤال أخ محفوظ، قبله نأخذ اتصال من أخونا أبو سليمان.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ما سؤال؟
1: تفضل.
4: سنين حريم يتعلم من يجوز لهم تحفيظ القرآن قصد التعريف وإن ما لهم صلاة، والثاني ما حشوي ذهب مكسر يعليه زفاة ولا ماشي؟
1: عفوا ممكن تعيد السؤالين بترتيب شوي.
4: حريم يتعلمن.
1: أيوة.
4: يوزن تحفيظ القرآن قصد التعريف وإن ما لهم صلاة.
1: قبل التعريف. كيف قبل التعريف؟
4: قصد التعريف. قصد التعريف.
1: نعم نعم.
4: وإن ما لهم صلاة.
1: أيوة.
4: والثاني مع شوي ذهب مكسر.
1: مع شوي ذهب مكسر.
4: أوكي عليه ذا زكاة ولا ماشي؟
1: طيب مرحبا. السؤال الحبيب يقول لحد الله. قبله عندهم حمام في تاحم مقفلة وجات هرة وهجمت عليها وقتلتها فقتلوا الهرة. ثم بعد ذلك عندهم أرانب وجات هرة أخرى ومسكوها وقتلوها. ثم بعد ذلك عندهم دجاج، جات هرة وهجمت على الدجاج وقتلت فيهن، والآن الهرة في المصيدة، هل يقتلونها أم يهيمونها على كلام؟
0: ذكر العلماء الشافعية أن أي اعتداء على أي ممتلكات الإنسان، إما حمام أو أرانب أو دجاج أو لحم، من كلب أو من هرة، يجوز هذا حال الاعتداء أن تدافع عن مالك، سواء لحم أو دجاج أو أرانب أو حمام أو غيره، تدافع عن ما عن ملكك ما تملكه هذا، ولو أدى الأمر إلى القتل جائز. وأما إذا اعتدت الهرة على الحمام وراحت، ثاني يوم حصلناها ولا في وقت ثاني قلنا هي ذي الهرة اللي كتب الحمام حقا، ما يجوز، لأن الحيوانات تتشابه، قد يكون حتى جنية، ما هي هرة، لأن الجن يشكلون حتى على الحيوانات. حال الاعتداء على ممتلكات الإنسان من حمام أو لحم أو دجاج أو غيرها، يجوز تدافع عن ملكك بما تقدر، ولو أدى الأمر إلى القتل ما في حرام. أما بعد حصل الاعتداء وراح وقت، ثم بعدين عثرت على الهرة أو الكلب، قلت هو ذا الكلب أو هذا الهرة اللي كانت دجاجي أو هذا ما يجوز. والآن هذا الاعتداء في سؤال الأخ على الدجاج، والآن يقول الهرة المعتدية كانت يقنوا النهي، فقد تكون لكات الدجاج هرة ثاني، وذي جات هرة ثانية بعدين وقعت في الشباك وهي ما هي. انت أكدوا وشهدوا بعينهم على النهي اللي أكلت الدجاج وقتلتها، النفس بالنفس ما في مانع. وكان لا، الدجاج حق موت، لكن ما حدا يعني هي ذي الهرة اللي قتلتها ولا هرة ثانية، وقد تكون لكات الدجاج وحلة ثانية، إذا جات بعدين متأخرة، ولكن مع غيرها ما يجوز، إلا إذا تيقن 100% أن نفس هذا الهرة وهذا الكلب هو المعتدي، تيقن بيقين شافه. أما إلا بعد فترة زمنية أخرى لا، تشابه الحيوانات وتشكل على بعض الناس، ولا يجوز إلا وقت الهجوم. حتى لحم معك، لو لحم معك طارت الهرة وحال اعتداءها على اللحم، ضربتها وعورتها ولا قتلتها، ما عليك شيء، لأن هي معتدية، الصيال يسمونها هذا. إذا كان الصيال حتى من إنسان صال عليك، يقول تدافع بالأخف، ولو أدى الأمر إلى قتله هدر. باب عند الفقهاء باب الصيال، إذا صال عليك إنسان على مالك، ما قتله دون ماله فهو شهيد، تقتل دون عرضه فهو شهيد. إذا كان ذل صار عليك إنسان، فكيف إذا صار حيوان؟ كذلك إذا صار حيوان دافع، ولو أدى الأمر إلى قتل اقتله، لكن وقت الصيال وقت الاعتداء. أما حصل الاعتداء على ممتلكاتك، على لحمك، على دجاجك، على حمامك، على أرانبك، وبعد شفت قلت هو ذا الحيوان اللي كان الدجاج حقي، هذا ما يجوز وحرام قتله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء. عندنا اتصال من الأخ بحشوان، تفضل بحشوان.
5: ألو.
1: أهلا ومرحبا.
5: هل يجوز للحيضة أن تقرأ سورة الرحمن بنية التعليم؟
1: هل يجوز للحيضة أن تقرأ سورة الرحمن بنية التعليم؟
5: وثاني سؤال،
1: بنية التعليم؟
5: بنية التعليم. وثاني سؤال، هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أو سنة؟
1: صلاة الجماعة في المسجد واجبة أو سنة؟ أيوة.
5: والعفو منك.
1: الله يحفظك ويعطيك العافية. سأل أخ أبي سلمان حبيب قبله، يقول هذا حريم يتعلم قبل التعريف
0: قبل
1: التعليم. سألتك أبو سلمان، يقول وهن ما قبل
0: يعني
1: ما
0: عال حريم
1: حريم يتعلم من، هل يجوز لهن حفظ القرآن قبل التعليم وهن عادهن ما يحضن؟
0: لعل أن السؤال حول هل يجوز المرأة فيها العادة الشرعية حائضة ونفسة أن تقرأ القرآن للتعليم، إذا كان السائل هذا قصده
1: بيكون مثل السؤال حق هذا اللي يقرأ سورة الرحمن أيضا،
0: يتفق مع السؤال هذا. إذا كان مرأة تتحفظ القرآن أو بتحفظ القرآن وجاءت العادة الشرعية أو النفاس عنده بتقرأ من القرآن لأجل ما تنسى محفوظاتها، لا بقصد التلاوة ولكن بقصد الحفاظ على الحفظ، لأن في وعيد شديد على من حفظ آية من كتاب من كلام الله ثم نسيه، وهذا يحصل كثير من البنات والنساء ليتحفظ القرآن يجيهن العادة الشرعية، وأعظم من ذلك النفاس 60 يوم، لو تركت هجت القرآن 60 يوم عاد قرأته بتنسى، فلا بأس أن تقرأ من القرآن بقصد تقوية الحفظ لا بقصد التلاوة، لأن المنصوص عليه عند الفقهاء أن الحائض النفساء حرام عليها قراءة القرآن بقصد التلاوة، بقصد التلاوة، أما بغير قصد التلاوة بأي قصد ثاني جائز، فهي بتقرأ على لأجل تقوى حفظها لا يجل لا تنسى القرآن، هذا يجوز، لأن لا قصد لم تقصد التلاوة إنما محفوظات حفظتها من في القرآن خاف تنساها، فهي بتكررها لأجل الدفاع عن النسيان مع تنسى هذه الآيات أو هذه السور، فلا بأس بذلك لأنها لم تقصد التلاوة، فتلاوة القرآن حرام على حيض النفس بقصد التلاوة، لكن لا بقصد التلاوة مثل هذه أورد يعني مرة حائض أو نفس وحد يقرأ القرآن عنده يغلط بترد عليه ما في مانع، لأن ما قصد التلاوة قصد لا الرد على اللي يغلط في القرآن ذا، فالجب على لينا أن نعرف أن قراءة القرآن للحيض النفس حرام بقصد التلاوة، لكن بغير قصد التلاوة بأي قصد ثاني لا يحرم عليه، ومثل هذه المدرسة أو المعلمة إذا كان قصد التلاوة حرام، وكان لا ألا بتلقن الطالبة لا الآيات آية القرآنية تلقين لا قصد التلاوة لها، هذا وكل داري بقدر بيته وكل داري بقصد إن قصدت بهذا التلاوة ماثومة، وقصدت ألا تحفيظ الطالبة أو الرد على الطالبة أو لتقوى الحفظ حقها لا ما تنساه، في هذه الحالات قل لا لا يحرم عليها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. عندنا مستمع عندنا على الخط، تفضل أخوي.
6: حياك الله، معك أبو عبد الله.
1: مرحبا أبو عبد الله، تفضل.
6: يا أخي بسأل في
1: ارفع صوتك يا أبو عبد الله بارك فيك.
6: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله.
1: يا مرحبا سلام.
6: إلا بالنسبة للصبغة الآن اليوم أصبحت مشهورة في
1: نعم
6: في العالم العربي والعالم الإسلامي وحتى عندنا اليوم سواء ذكور أو إناث.
1: نعم.
6: فرأيهم من ناحية شرعية يعني.
1: نعم. بأي لون أو
6: كل الألوان يعني صبغة كصبغة ما هي مشكلة لون نعم أسود نعم. وأحمر وأخضر طيب. أصبحت ألوان يستخدمنا النساء والذكور برضو يستخدمون طيب. اللون الأسود.
1: مرحبا. سؤال آخر أبو عبد الله.
6: شكرا
1: جزاك الله يحفظك جزاك الله خير. السؤال الثاني أبو سليمان حبيب مشهور يقول امرأة عندها شوي ذهب مكسر إشي عليها زكاة فيه أو لا؟
0: الذهب إذا كان حلي سليم صالح للاستعمال وله عقيم، حلي ليس عقيم حق الأولين اللي ما عاد يتحلوا به السابقين، لأن لو حد جاب الحلي حق السابقين بيضحكون عليه التالي ما عاد يتناسى مع أذواقه، فأي حلي يعني ليس عقيم وله مكسر صالح للاستعمال هذا ما تجيب فيه زكاة، كما قال في الزبد وذهبا وفضة غير حلي جاهزة ولو أجر للمستعمل، حتى حلي مؤجر كما أول يقول عصابة ولا حلي يجرونها بالإيجار ونبغاها بالإجرة ما في زكاة، لكنه حلي صالح الاستعمال نعم وهو وليس عجيب حق الأولين، لكن السؤال لنا الحول حلي مكسر فنقول هذا المكسر تكفي الزكاة، وحتى للفقهاء كلام إذا كان المكسر ذا لم يبلغ النصاب ولكن معها حلي صح الاستعمال نكمل النصاب من ذاك الحلي فتجيب الزكاة، وإن كان أقل من المكسر أقل من النصاب، فيكمل بالحلي النصاب اللي معها. والحلي ما زكي اللي صاح الاستعمال، وذا المكسر زكي. فنقول المكسر اللي معها ما هو صاح الاستعمال أو عقيم كما حق راعي شهر ومدريا حق الأولين، هذا أسماء كثيرة معها ما عاد تحلل مرابه الآن. لو لبستهم مراب يضحكون عليه، مع اسمه حلي تتحلى به المرة إذا لبسته. فإذا كان موضة قديمة لو لبسته بيضحكون عليها، مع تحلت به في زكاة. أو كما جاء في سؤال الأخ العزيز حول الحلية المكسر مقطب، أي فرشة يسمونها، أول فرشة كلها على من النحى كذا، لو هي مقطبة فيها زكاة. لا لأنها ما هي سليمة، بل إذا كان حلي صالح للاستعمال هذا ما في زكاة. وأما الحلية المقطبة والمكسر أو العقيم السابق اللي معاي تحلب والمرأة، الزكاة واجبة فيه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا المستمع محمد بن شهاب عنده سؤال، تفضل أخي محمد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حرمة تسأل تقول هناك بعض الحريم لما تقولهم يجتنبوا الشبهة والحرام،
1: أيوة،
7: تقول أنها تقول يقولن أنهم معهن زواج ما يقدرن يقولهن الكلام ذا،
1: أيوة،
7: ما يقدرن يقولهن الكلام ذا،
1: يعني ما يقدرن يقولن أزواجهن أن هذا شبهة حرام. أيوة،
7: لأنهم يجلسون يعلقون ولا يطبعون ولا، فماذا تقولون لهؤلاء الأزواج؟ يعني السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حب مشهور اللي قبله يقول الأصيصال على الصبغة، يقول إنها منتشرة كثير في العالم العربي بين الرجال وبين النساء، فهل هذا جائز أم لا؟
0: الصبغة بالسواد هذه لا تجوز للرجال إلا في حالة الجهاد في سبيل الله، كما قال فحرموا قال خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. حتى المرأة ما يقول ولا الرجال إلا إذا كان للجهاد، لأنه فيه إرهاب للكفار خافوا. أما غير الجهاد ما يجوز. نعم ذكر الفقهاء عاده إذا كان المرأة مزوجة وأمرها زوجها أن تخضب شعرها بالسواد بأمر الزوج ما عاد يثم عليه، لأن السفزبال قالوا حرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة كلاهما لا للجهاد، لكن الجهاد هذا يجوز للرجل والمرأة. وعادوا كذلك ذكر الفقهاء أنه يجوز بأمر الزوج إذا أمر الزوج زوجته أن تخضب شعرها بالسواد يجوز ولا أثم عليه، لأن الزوجة محل تمتع الزوج، فربما لما يرى شعرها أبيض ما عاد تحرك شهوته عليها، فلما يقول خضبي بالسواد لقي الإثارة الشهوة عنده لها فلا إثم عليها. هذا فيما يتعلق بالخضاب بالسواد. أما الخضاب بغير السواد كما الحنة، بعض الناس يحني لحيته ولا يحني شعر راسه لا بأس، رجال أو نساء. لكن الآن الظاهرة اللي ظهرت يقولون يلونون أشعارهم إلا قصة تشبه بالكفار أو بالعاهرات أو بالفاسقات، هذا بقصة تشبه تحصل شعرها أسود ترده رمادي ترده مصفر ترده، هذا الفقهاء ذكروا أن الحرام بالسواد بس، لكن هذا بغير السواد الفقهاء قالوا جايز. لكن في زاوية حرمتي التشبه، إذا قصدت التشبه بالكافرات أو العاهرات أو الفاسقات من تشبه بقوم فهو منهم، شبت بالكافرات بتموت على الكفر كمان، شبت بالفاسقات بتموت فاسقة، شبت بالبغاية وبالقلالة الخير بتكون على هذا، من حب قوم حجر معهم. ولا الإنسان يشبه بناس إلا أنه يحبهم، لو ما يحبه ما بشببه، حد يشبه بحد ما يحبه. فهذه الخطير، المشكلة الخطيرة ليغير شعورهم بالصبغة مثل الكافرات والعاهرات والفاسقات والمطربات والمغنيات للتشبه بهن، هذا حرام من زاوية التشبه. أما إذا كان لا لا بتصبغ بغير السواد بهن ولا بأي رمادي ولا كحلي ولا أي شيء بغير السواد، ما هي مزوجة، لا هي مزوجة بعمر زوجة يجوز، ما هي مزوجة عانس أيم بلا زوج، بتصبغ إلا مجرد رغبة وميل فيها لا للتشبه لا بس، يجوز بأي لون غير السواد، السواد ما يجوز. اللهم في حالة واحدة إذا أمرها زوجها بالتقريب بسواد يجوز، أما بغير السواد يجوز بأي صبغة وبأي لون، بشرط أن لا يكون تشبه بالعاهرات الفاسقات والكافرات. فإذا كان الحافز الصبغة بتلقيها إلا بتشبه بالكافرات، هذا حرام من ناحية التشبه، من تشبه بقوفة ومنهم من هذه الزاوية. أما مجرد هواية عندها ورغبة عندها بتصبغ بأي لون غير الأسود برغبتها هي، ما هي تشبه بحد، يا يوش. إذا كان لا شاف الصورة في تلفزيون ولا في مجلة ولا في كاميرا ولا في إنترنت حق كافرة ولا عاهرة ولا فاسقة ولا قلت خير، قلت بقي كماها ايه الحافظ، لا بتشبه بذيك، هذا ما تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان لا ألا حاجة ارتجالية عندي خطرت لها أن تعمل شعرها أصفر أو أخضر أو أي لون كان أغبر، إذا كان الارتجالية ما هي تشبه بتشبه بحق لا يضر. والأولى والأحسن أن يخلي الإنسان شعوره كما خلقه الله في أيام السودة سودة، وإذا بيضت نور من نور الله، إنه رجال ولا مرأة. نعم ورد أن النبي خضب لحيته بالحنة، ولهذا عمل كثير يخضبون بالحنة لا بس. والأولى لما تخلي كل شيء على ما خلقه الله، لا تغير خلق الله، خلقة ربك فيك أحسن شيء، ماشي أحسن منها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا الأخ سباع، تفضل أخي سباع.
8: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: معنا نفاس أكملت تقريبا 60 يوم.
1: أيوة.
8: والدم لازال موجود يعني.
1: والدم لازال موجود.
8: آه وهي هي تستعمل حبوب حق الرضاعة.
1: تستعمل حبوب الرضاعة.
8: آه يعني هل تصلي ولا يعني كيف يعني الطريقة؟
1: آه طيب مرحبا. هذا. الله يحفظك.
8: جزاكم الله خير.
0: ذكر العلماء أنا رحمهم الله.
1: نعم.
0: علم الشافعية أن النفاس لا يزيد على 60 يوم، فأيما امرأة ولدت وجاءها الدم تستعمل حبوب أو ما تستعمل حبوب، الدم بعد الولادة يسمى نفاس، إلا إذا طهرت 15 يوم كامل طائرة أيام بعد الولادة ثم جاء الدم يسمى حيض. وأما الدم يجيها ويروح يجي ويروح ساعة يظهر ولا هناك طهر 15 يوم، فنقول هذا كله نفاس. إلى متى؟ إلى أن تبلغ 60 يوم. لكن بعد 60 يوم من حين الولادة، لو ولدت أذان الظهر خلاص، إذا عبر 60 يوم إلى أذان الظهر ولا انقطع الدم، الآن تعصب وصلي. وقال عليها تعصب وصلي، عليها لا توضى إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أي فريضة تقوم تغسل فرجها وتحشوه وتعصبه وتوضى وصلي على الموالاة، هذه يسمونها مستحاضة. المصاب حكم السلس، لا توضى الفرض إلا بعد دخول وقته وعليها الموالاة. فلا بعد 60 لا يمكن تترك الصلاة، أما في أثناء 60 لها تترك الصلاة. وثم إذا زاد على 60 هل تكون 60 كلها نفاس؟ لا، كما العوام يعتقدون خلاص 60 ما طهرت خلاص 60 يوم نفاس الحين تعصب وصلي، لا غلط. فنقول أول الحين بعد 60 عصبي يصلي على كل فرض وداوي نفسه تتعالج. والستين اللي عبرت الستين دي نقول لها اما معتاده او مبتدعه، والمعتاده اما مميزه او غير مميزه. فاذا هي معتاده مميزه نحكم لها بالتمييز. الستين اللي عبرت كيف الدم حقها؟ قالت 40 يوم قوي وبعده ضعيف، وذا الخايف ذا نقول بس نفاسه 40 يوم وحق 20 تقضيه. الحين حالا ما كملت 60 قلنا أول صلي الحين لو ولا نقول ستين كل أنفاس، نقول الآن على غلاق ستين معاش نفاس عليها الصلاة عصب وصلي، وستين لمرة ذي لا نقول كل أنفاس، فإذا هي مميزة في الستين بارضة الدم قوي لو ثم ضعيف، على سبيل المثال قلنا 40 يوم قوي أسود ولا أحمر، وبعد 40 جاء ملا أشقر ولا أصر ولا كدرة، يعني فاس المرة ذي فاس 40 القوي، والعشرين تقضي الصلاة حقه. نعم، ومثال الحياض حقه لما يجي القوي بعد 60 الحين تعصب وصل إلى متى لما نجي القوي، اللي جاء القوي بعدين حيض، وإن كان لا قاتل القوي ما انضبط ساعة قوي وساعة ضعيف ساعة ماشي ضبط معها بالكلي، نردها للعادة حق العادة حق النفاس السابق قبل الولادة السابقة. كم الفستي قعدت؟ قعدت 50 يوم، بس 50 يوم نفاس وعشر أيام قضيها. قال قعدت 30 يوم في النفاس السابق، نقص قضي 30 يوم نفاس و30 قضيها. هذا إذا كان المشكلة إذا هي أول ولادة نعطيها أقل النفاس، أقل النفاس مجة لحظة تقضي 60 كلها ماضية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. نرجع إلى سؤال أخينا محمد بن شهاب، يقول الحريم لما يقولون لهن أن هذا الأمر حرام أو شبهة، يقول أن معهم أزواج ما يقدرون يقولهم ذا الكلام، كان أزواجهم يأمرهم بهذا، والحرمة ما تقدر تقول لزوجها أن هذا حرام وهذا شبهة أي لا يتقبل منها ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج؟
0: الحرام حرام، والحلال حلال، والصحيح صحيح، والباطل باطل، والفاسد فاسد. فيجب على الإنسان إذا عرف الحلال يبين لمن يجهله، وإذا عرف الحرام يبين لمن يجهله، واللهم أنه يستعمل الحكمة والأسلوب، الحكمة والأسلوب الطيب حتى يقبل منه التوجيه. فإذا كان يسمع عن النساء التوجيهات بالورع في الماكل والمشرب والملبس، تمام، هل هي لو تورعت في ماكلها ومشربها وملبسها هي قدام تقول لزوج، هل بطلت في الحلي صدقت به ولا ما عاد تلبسه، هل بطلت في الأزياء العيفة أو هي الخراطة المراطة دي أزياها أزياء عاهرات وفاسقات، وقالت الناس يقولون حلال حرام، نستحينا ما نقول لأزواج، أنا نقول كذاب أنت، أنت ما أول وضعش ما تحسن ولا تعدل، أزياء فيها أزياء غير صالحات، ولا أزياء حشمة ولا أزياء شرف، وثم أن هل طبقت هي الحلال والحرام في ذاته حتى بتقدر تجرد تقول غيره؟ فإذا أمرت نفسها تطبيق الحلال والحرام في عملها ينبغي لها أن تفكر في الأسلوب الذي يؤثر على زوجها الذي لا مبالي بالحلال والحرام، كيف تقول له وكيف توجهه وكيف تنصحه، زوجها ولا غير زوجها، لأن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم من شق وطرف. فنقول أن الأزواج ينبغي لهم إذا شيء توجيه من قبل زوجاتهم فيما يرضي الله من الابتعاد عن الحرام من الابتعاد عن الشبه، نهيب بالأزواج أن يقبلوا النصيحة حيا محسنه لما تنصحك زوجتك، هذه ما ينصحك إلا من يحبك، فزوجتك لما تنصحك وتوجهك بالتوجيه السليم الصحيح علامة أنها تحبك، كما جاء في المثل ما ينصحك إلا من يحبك. أما زوجتك تعرف أنك مشابر تأكل حرام ولا تبالي ولا تورع وتركتك على هذا، هذه ما تحبك دي، لو تحبك ما تنصحك. فالنهيب بالأزواج أن يقبلوا نصيحة من كل أحد، بل من أزواج من زوجاتهم ينصتون لها ويعملون بها، لأن النصيحة ممن تحبه يكون لها تأثير فيك، والغالب من زوجها يحبها، أي شيء تقول له يقول لها مرحبا. فإذا كان وجهته زوجته الزوجة حقه كانت نصيحة له توجهه للأمور الطيبة والأفعال الحسنة. يشكر الله على هذه النعمة لمن الله بها عليه، حيث أن جعل له زوجة تنصحه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فنحن نهيب بالأزواج يشكرون الله، ما ينطبع إذا قالت زوجته بتنصحه بتوجهه بتقول له سمعنا العلماء يقولون كذا ينفخ فيها ولا ينطبع فيها. هذا زوج عيف، وزوج ما عنده عقل، زوج ما عنده خوف، زوج ما عنده ورع، زوج ما هو صالح للزوجية بالمعاملة الحسنة. بل ينبغي للزوج أن يقبل من زوجته أي نصيحة، بل من كمال الحكمة والعقل في الرجال لو نصحته زوجته حتى بشيء ما هو فيه يقول مرحبا، من نصحني فإني منه للنصح قابل. بل ينبغي لكل منصوح إذا أحد نصحه يقول مرحبا، لا ينفعل ولا يحتر ولا يقول ذا ما هو فيه، حتى ما هو فيه يقول مرحبا والعون. فأنت حكيم وأنت حليم، ويهناك الجزاء من الله على حلمك وعلى عقلك هذا. أما من نصحه ينفخ فيه، فكل من ينصحك إن كان شيء فيك جزاه الله مئة ألف خير شكره على ذلك وأنقذك من هذا الورطة، وإن كان نصحك بشيء ما هو فيك ما بيلشع فيك، ولا تنفعل ولا تغضب ولا تزعل. مر معنا في كلام أيام الحداد تثبيت الفؤاد أن التناقض الحاصل عند بعض الناس معترف بالأخطاء فيه واقع فيه معترف بها في ذات، لكن لو حد رماها بها ولا أظهرها أمامه يفعل ينفعل ويزعل. عجيب كيف التناقض فيك، أنت معترف أنك فيك التقصير هذا، لما حد يقول لك فيه كذا تزعل تناقض، ليه تزعل؟ فإذا حد نصحك بشيء فيك إذا الله خير مشكور على نصحه مشكور على توجيهه، لا تزعل منه. هذا ما ينصحك إلا من يحبك، والنصحك بشيء ما فيك ما بيلشع فيك، ولا تكبهه ولا تنفعل ولا تغضب، وقول له جزاك الله خير خليه يروح مسرور منك. وهذا اللي رماك به ما هو فيك ما بيرجع فيك، والله يوفق الجميع للنصح وقبول النصح. فهذا السؤال من الأخ حول أن بعض النساء استعمل الحكمة وهن ينصحن أنفسهم الأول، إذا بتنصح زوجها تنصح نفسها. أما شافها زوجها منكبة على الحلي منكبة على اللباس منكبة على زهرة الحياة الدنيا وبتنصح زوجها بينفخ فيها، لأن ما هي متمثلة بالأخلاق ولا بالزهد في الدنيا، قلبها منكب منهمك في الحلي وتفاخر بها وبايوم بس كده موضة ذي وبايوم بس موضة ذي ولا في اللباسات. هذا مستبعد أن يقبل زوجها نصيحتها لأنها منهمكة في زهرة الحياة الدنيا. والله زهدنا في الدنيا ورغبنا في الأخرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا على الخط أخونا أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: السؤال عندنا مسجد بني فوق السكن. أيوة. الإمام حق المسجد.
1: مسجد فوق السكن إمام المسجد.
9: أيوة. ومدرسة نعم. كذلك.
1: نعم.
9: ومدرسة أيام فيها النساء في اليوم.
1: ومدرسة فيها النساء.
9: طبعاً من والنساء عندهن فيهن العارس وهم كل يوم يحضرون فيها. فما الحكم فيه؟
1: نعم. سؤال آخر أبو عبد الرحمن.
9: جزاك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: حكم المسجد حيث الوقفية من الواقف، فإن وقف مالك الأرض وما فوقها تكون كلها مسجد للسماء. وأما إذا بنى دور أرضي وجعله دكاكين ثم بنى دور الأول وجعله مسجد يقافه مسجد، بنى دور ثالث جعله مدرسة وسكن، والوقفية خاصة بالدور الأول ذا اللي فوق الأرض ذا الأرض يجعله دكاكين. فما يوجد الآن من المساجد الجديدة تحتها دكاكين وفوقها مسجد وبعدها سكن، هذا راجع للوقفية، لأن البناء المبنى أول وجعله دكاكين بنى الدور الأول وقفوا مسجد إلى ارتفاع كذا كذا، بنى الدور الثالث جعله مساكن أو مدرسة، جعله وقفوا المدرسة أو سكن، جعله سكن. فنقول المسجدية منحصرة في الدور ذالي وقفوا مسجد. أما إذا كان مسجد قديم من أرضيته مسجد إلى السماء بنهدمه بنقي دكاكين تحته ما يجوز، بنهدمه بنقي فوقه سكن أو مدرسة للرجال للنساء يدرس في جين فيها من لا عندها العادة الشهرية ما يجوز. ليه؟ لأنه قدم وقف مسجد من الأرض إلى السماء. هذا اللي إذا رأينا شيء من المساجد يحتمل أن يكون على هذا الوتيرة، على هذا الفرض فرضية أنه بناوا الدور الأول دكاكين، جعلوا دكاكين الدور الأرضي ذا، ثم بنى دور ثاني وقفوا مسجد مساحة كذا طول كذا في عرض كذا في ارتفاع كذا كذا. شوفوا حدد الوقفية بارتفاع 5 متر 9 متر 7 متر، هذه جعلها مسجد. فوقه بعدين بنى سكن ولا مدرسة ما لا ما ما يضر. شوفوا تحت دكاكين، في الوسط مسجد جعله وقفوا مسجد، وفوق جعله سكن ولا مدرسة لا بأس بذلك. أما لو كان تو من أول شيء إلى أرض وقفها مسجد، وقف الأرض مسجد، الآن العادي يجوز يلقي دكاكين ولا يلقي سكن للمدرس ولا الإمام ولا يلقي ولا يلقي مدرسة، لأن الأرضية وقفها مسجد يشتشمل من الأرض لما السماء، العادي يجوز تغييرها إلى غير ذلك. نعم بيسكن إمام لكن ينتبه إذا هو جنوب حرام عليه، تعطى لو كان لقوا الدور الأرضي هذا مسجد فوق لقوا سكن، والدور الأرضي مسجد موقوف قد الأرضي مسجد للسماء، فلما نعمل سكن فوق حكم مسجد. لو جاب زوجته عنده بينام هو إياها وبيجامعها وفي العادة حرام، حكم المسجدية لما السماء تطلع له. إذا فلهذا من بيبني مسجد جديد لا يسرع بالوقفية كما يحصل من بعض الناس معقطع ستين في ستين وقفها مسجد. طيب قل له مصالحه فيه، في بتلاقي محل وضوء، بتلاقي مزابيد، بتلاقي حمامات، محل يقف وانت وقفت مسجد ليك بالعجل انت، حرام يكون شيء داخل لا ستين في ستين وقفها مسجد عجل فيه تو خلاص قل له محل الصلاة، محل يقف تلاقي فيها حمامات. نعم قال وقفت هذه القطعة المسجد مع مصالح، أو يبني لو طلع الخريطة شوف كم قدر المسجد وكم قدر المصالح، يقف المصالح مصالح ويقف المسجد مسجد. هذا لأن معي يسألون طالبة العلم يعرون يتبعون كيرانه، فبعضهم يسألون يقول هات الخريطة كم المساحة حق المسجد، يقفها مسجد، والمساحة حق المصالح حمامات ومزابيز وجوابي يقفها مصالح المسجد رأي. أما تو يستعجل وثيقة عندي 60 في 60 وقفها مسجد، حرام يعني يجي حمامات فيه داخل الستين أو يجي حلات وضوء أو جوابي، ما خلاص قدها مسجد. فعلى كل حال المسجد إذا كان قده موقوف مسجد أرضيته لا عاد يقول لقي سكن للإمام ولا مدرسة الأولاد، ألا إذا كان جديد أرض جديدة بنقي الدور الأرضي مسجد والدور الفاقي بنقي فيه مدرسة، وبنقفل المسجد الدور الأرضي بس الارتفاع كذا كذا متر 5 متر 7 متر مسجد، وبعد ما عاد المسجد مدرسة لا بأس ذلك. الله
1: جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله عليكم. مستمعين الأفاضل نصل بهذا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم جميعا نتوجه بجزيل الشكر إلى العلامة الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وأحسن الله إليه وزاده الله تعالى علما وفقها وبرعا وتقوى واستقامة. ونختم حلقتنا هذه بدعوات المباركة من الحبيب المشهور.
0: نسأل الله أن يجعل هذه الجمعة مباركة عين على المسلمين أجمعين، يعجل فيها بالفرق العام للمسلمين ويعلمنا ما جهلنا ويزقنا العمل بما عملنا ووفقنا للخير وجعلنا من الخير ولا حضرة النبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد العناية بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. كما يعلن المنصب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد الزبيدي عن إقامة الزيارة السنوية للشيخ السلطان بنت علي بن يماني الزبيدي، وذلك صباح يوم غد الاثنين بتاريخ 3 من شهر ربيع الثاني الموافق 14 من شهر سبتمبر، والتي تقام في منطقة حوطة سلطانة، والله ولي التوفيق. نعلن للنساء أنها ستقام الذكرى السنوية للشيخ السلطانة رابعة حضرموت، والتي تقام في قاعة سيدنا الفقيه المقدم في حوطة باعلوي بتريم، وذلك يوم غد الاثنين 3 من شهر ربيع الثاني. فعلى الراغبات في الخير المبادرة بالحضور، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 8 صباحا وحتى قبل المغرب، كما سيلقي المحاضرة عصرا الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة لجميع النساء والدال على الخير كفاعله.
1: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: قامري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يشرفنا ويسعدنا ونحن في غاية السعادة والشرف أن نلتقي بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ونحن نتنقل وإياكم في رحلتنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل رحلة من هذه الرحلات الإيمانية صفحات مشرقة وومضات رائعة نورانية، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتشممها، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتلمسها حتى نقتدي بها في هذا الزمن الذي نحن بحاجة إلى أن نقرأ ونغوص في تاريخ هذه الشخصيات الرائعة وهذه الشخصيات النورانية وهذه الشخصيات البطولية التي بنت حضارة وبنت مجدا وبنت تاريخا تليدا. أيها الإخوة الفضلاء، رحلتنا وحكايتنا مع صحابي جليل هو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. عدي بن حاتم الطائي معروف اسم هذا الرجل من اسم أبيه حاتم الطائي، من كبراء العرب ومن زعمائهم ومن رؤسائهم بل ومن ملوكهم. ما حكاية ابنه عدي؟ عدي ورث الرياسة من أبيه وورث الجود والكرم من أبيه في السنة التاسعة من الهجرة. في السنة التاسعة من الهجرة جاء عدي بن حاتم الطائي وهو رئيس في قومه، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بنشرة دعوته الإسلامية. ولما انتشرت دعوة الإسلام خاف عدي بن حاتم على ملكه وخاف على سلطانه وخاف أن يضعف هذا الملك وهذا السلطان بسبب انتشار دعوة الإسلام، فناصب العداء الممقوت للنبي عليه الصلاة والسلام 20 عاما. فكان مع كل الأسف يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه لم يره ولم يسمع كلامه ولم يشاهده عيانا، وإنما فقط لمجرد أنه يخاف من أنه يقتلع ملكه ويذهب رئاسته فخاف على نفسه. ما الذي حصل لعدي بن حاتم الطائي قبل أن يدخل إلى الإسلام؟ عنده مولى من مواليه وعبيد من عبيده، قال لهم: أريد منك أيها العبد أن تجهز لي 100 من الإبل ومجموعة من الفرسان الأشداء، واجعلهم جاهزين حاضرين لأي أمر آمرك به. فجهز هذا العبد وهذا المولى ما أمره به سيده. فقال هذا العبد بعد أيام متعددة: ماذا ستعمل بهذه 100 الإبل ومجموعة الفرسان الذين سيكونون معك؟ قال: سيأتي اليوم الذي ستعرفه. بعد أيام أيضا جاء هذا العبد إلى عدي بن حاتم الطائي وقال له: يا مولاي، إن بعض أحياء العرب قد رأت رايات

رايات بيض او سودا تجوس خلال الديار. وقد قالوا انها رايات لجيش محمد الذي يبدو انه قريب منا. بعد ذلك بعد ان سمع عدي بن حاتم هذا الكلام من عبده قام وانتفض مسرعا ونادى على قومه ونادى على أهله ونادى على أقاربه ونادى على أبناء خؤولته وعمومته وذهب بهم مسرعا إلى بلاد الشام. وبعد أيام وصل الخبر إلى أن جيش المسلمين قد أغار على حيهم وقد أغار على منطقتهم، فحصل ما كان يتوقعه. في أثناء الطريق عندما كان عدي بن حاتم الطائي يذهب إلى بلاد الشام لكي ينجو بنفسه ومن معه، نسي أختا له أن يأخذها معه، فخاف عليها، ولكن يصعب عليه أن يرجع بعد ذلك إليها. فوصلته الأخبار أنها وقعت أسيرة في أيدي المسلمين، وأنها موجودة في حظيرة قريبة من المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا هذا الذي حصل. هذه الأخت التي تعودت والتي اعتادت منذ نعومة أظفارها على النعيم وعلى الملك الكبير وعلى النعم التي راحت عليها، في يوم من الأيام مر النبي عليه الصلاة والسلام بجوار هؤلاء الأسارى أو الأسرى، فقامت وكلمته وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي يمن الله عليك. فقال: من تكوني؟ فقالت: أني بنت حاتم الطائي. فتركها في اليوم الأول وعاد إليها في اليوم الثاني وقالت نفس الكلام نفسه كررته، وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الفاقد، فمن علي يمن الله عليك. فغاب عنها وتركها، فقال لها أحدهم وهو الإمام علي بن أبي طالب: قومي كلميه. فأعادت كلامها للمرة الثالثة وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الفاقد، فمن علي يمن الله عليك. فقال: من الذي يمن عليك؟ فقالت: أخي حاتم الطائي، أريد أن أذهب إليه وأريد أن أخرج من هذا الأسر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمكنك أن تخرجي من الأسر، ولكن لا بد عليك أن تجدي رجلا ثقة تخرجين معه. فسمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد مدة معينة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن رهطا من قومي أثق بهم سيذهبون إلى بلاد الشام. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل أعطاها شيئا؟ نعم، أعطاها ناقة وأعطاها طعاما وأكرمها غاية الإكرام، ولم تذهب من عنده إلا وهي مطمئنة وهي قريبة الدخول في الإسلام، إن لم نكن قد دخلت الإسلام. فذهبت ومشت مع هذا الرهط الذي تمشي معه وهي تثق به، إلى أن وصلت إلى أخيها حاتم. فلما وصلت إلى

من أمر محمد، فقالت له اذهب إلى عنده فإنك ستجد الخير الكثير عنده، ولن يزول ملكك إذا ذهبت عنده فأنت أنت. لما سمع عدي بن حاتم الطائي هذا الكلام من أخته اطمأن وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المدينة المنورة. ولما ذهب إلى المدينة المنورة فرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا عدي بن حاتم الطائي، فقام عليه الصلاة والسلام احتراما له وإكبارا وإجلالا له، مع أنه كان كافرا ليس على دين الإسلام. فسمع حاتم عدي بن حاتم الطائي كلاما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لعل عدي بن حاتم الطائي ويضع يدي في يده أو أضع يدي في يده. وفعلا حينما أقبل وضع يده النبي وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في يد عدي بن حاتم، وذهب معا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في الطريق قابلت امرأة عجوز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحكي حالها وتشكي شأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعدي بن حاتم الطائي يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز تكلمه، فقال هذا والله ليست من صفة الملوك، ليس هذا الرجل ملكا، حاشا وكلا أن يكون ملكا. ذهب معه ودخل وأدخله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. فلما دخل إلى بيته رأى بيتا متواضعا، رأى بيتا ليس فيه المتاع الكافي، رأى بيتا فيه شيء من الأمور التي ربما كان يعتقد أنها كبيرة ضخمة، في من المتاع الكبير وفي من الأشياء الكبيرة، فوجد فيه وسادة واحدة محشوة بليف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم اجلس على هذه الوسادة، فجلس حاتم على الوسادة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الأرض. فاستغرب عدي بن حاتم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتأكد ويقول في نفسه، هو يتحدث عن نفسه ويقول والله ما هذا من فعل الملوك، ما هذا والله من فعل الملوك. فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عدي بن حاتم، أتعتقد أن الضعفاء الذين حولي سيكونون ضعفاء إلى أبد الآبدين؟ قال والله ليأتين على أمتي، بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليأتين زمن على أمتي توزع الزكاة فيما بينهم ولا يجد من يأخذها لكثرة الأموال عند أمتي. قاله يا عدي بن حاتم، ألست أنت على دين الركوسية بين الصابئة والنصرانية؟ قلت بلى. ألست تأخذ المرباع، يعني ربع الغنائم التي تأخذها من قومك ولا تحل لك؟ قلت بلى. فيقول حاتم هذا الرجل من أين عرف هذه الأشياء السرية؟ هذه عبارة عن أسرار تخفى على كثير من الناس. فتيقن أنه رسول الله، تيقن أنه رسول الله، فنطق بالشهادتين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له يا عدي بن حاتم، يا عدي بن حاتم، هؤلاء القلة التي تراهم حولي سيكونون كثر في يوم من الأيام. يا عدي بن حاتم، هذا الفقر الذي نحن نعانيه ستأتي إلينا القصور البيض من بابل، وسيأتي إلينا ستأتي إلينا أموال كسرى بن هرمز. فقال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام أموال كسرى بن هرمز يا رسول الله؟ قال نعم، أموال كسرى بن هرمز.

تأتي إلينا أطال الله عمر عدي بن حاتم الطائي. أول شيء وجده يتحقق فعلا الأموال التي جاءت من بلاد فارس من كسرى ابن هرمز، فقال هذه واحدة، هذه واحدة تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي اليوم تتحقق، وهي اليوم تتحقق. ثم في أطال الله عمره، فوصل إلى خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الخليفة المسلم العادل الزاهد. قال في يوم من الأيام وهم يوزعون الزكاة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، يريدون أن يعطوا أموال الزكاة إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، فلم يجدوا أحدا، فالناس عندهم ما يكفيهم من الأموال. قال فتحققت الثانية، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا هذا عدي بن حاتم الطائي كان من الرجال الأفذاذ الذين صدقوا النبي والذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأبر عدي بن حاتم بعهده وقسمه. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورضي الله عن عدي بن حاتم الطائي، ورضي الله عن هؤلاء الرجال الأفذاذ من السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولحقنا بهم في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الأبصار. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أي الإيمان الكامل. أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم. ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا، في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

0: الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت.

0: سول الصلاة رسول الله اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله استووا اعتدلوا فنتسيت الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي بدأ. ليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. الله أكبر.
1: صراط الله

0: عبدنا نعبد ما عبدتم ولا عبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله دين الله يقول جاء شبه الحمد لك استغفر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده
0: كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات المباركات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد مبارك فيه من السماوات.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: التحيات والمباركات طيبات لله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الصالحين. الله سبحانه وتعالى رسول الله شهيدنا. Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك لعل أنت استغفرك وأتوب إليك. استغفر الله وأتوب إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تعالى الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن أعطى ولا راد لمن قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم حرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عباد قال لا تظالموا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنسان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. لا أحد يظلم حد، لا تظلم أهلك، لا تظلم عيالك، لا تظلم والديك، لا تظلم إخوانك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم المسلمين. انتبه تظلم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. يا أبا ذر إني أراك ضعيف فلا تولين مال يتيم ولا تولين على اثنين ولا تأمرن على يتيم. انتبه تتولى مال يتيم أو تتأمر حتى على اثنين. يا أبا ذر إنك ضعيف ونحن أضعف من أبي ذر إلا بألف مرة. إيش من قوة فينا؟ إيش من إيمان معنا؟ وإيش من دين؟ وإيش من علم معنا؟ قال لا تولين مال يتيم. انتبه تتولى مال يتيم ولا مسجد ولا شيء من الأوقاف. انتبه ولا تأمرن على اثنين. انتبه تتأمر على اثنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل على زوجته وهو أمير المؤمنين، قال شي معيش درهم باشتري بو عنب، شي معيش درهم باشتري بو عنب. قالت له وانت أمير المؤمنين ولا معك حتى درهم تشتري بو عنب؟ قال هذا أفضل من معالجة الأغلال يوم القيامة، أحسن لي ولا تأتي يدي مغلولة في عنقي يوم القيامة. يقول أشي معيش درهم، يقول لزوجته باشتري بو عنب بياكل العنب. قلت وانت أمير المؤمنين ما معك شيء؟ قال هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على زوجته، قدمت له حلوى، قال أهلا منين يبتي الحلوى ذي؟ قالت له كل واحد يسألها، ما هو توكل بس من طرف، منين يابه ذا ومن يابه من أعطان حياه، حلال ما هو حلال، يجوز ما يجوز، يحل ولا ما يحل. ولا قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي مكان أكل، من حلال أو من حرام. ونحن شفنا في هذا الزمان إنسان ما يبالي أبدا منين أكل، حلال ولا حرام ما هو معول. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب لذلك. اللقمة ما هي حلال، اللقمة هي ما هي حلال. ولذلك تغيرت الأحوال علينا، تغيرت الأشياء علينا. دخل عليها سيدنا عمر قال هذا منين الحلوة ذي؟ قالت لها العطاء اللي تعطين حياه والنحوف تصله مثل ما باقي الصحابة يحصلونه من بيت المال وسيدنا عمر يحصل. قالت قليل اخصم منه قليل، كل يوم اخصم قليل منه، اخصم قليل تجمع عندنا هذا الشيء. قالوا طيب وكل يوم شيء ينقص علينا حامل الرزق ومن الاكل؟ قال لا. قال بس اذا نحن ناخذ زايد على حقنا على كذا، ناخذ زايد على ديننا. زايد الحين هاتي ذا ردي له بيت المال، ما يصلح ناكل لان اخذنا زايد على مالنا رضي الله عنه. وكان يقول احيانا يحتاج الى المال، يولي يستقرض درهم او درهمين من بيت المال. كان عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه هو خازن بيت المال، يولي يستقرض منه هو امير المؤمنين، يستقرض درهم او درهمين، يقول خلها ان شاء الله من رمضان ولا خلها الى ان ياتي العطاء. فاذا جاء الوقت ولا دفع لي عليه سيدنا عمر ياتي له بن مسعود هات حق بيت المال، هات دخل الوقت عليك ولا يجيب شيء. يقول بس خذوا من فلان، يحول على احد من الصحابه الثانيين يعطيه له دين عليه، ولا يقول اصبر حتى ياتي العطاء رضي الله عنه. شوف كيف الورع هذا وكيف الاحتياط في الدين. مره من المرات اصابه وهن وضعف وسيدنا عمر قالوا له شوف الدواء حقك تشرب ماء وعسل، ماء وعسل تشربه بيزول الضعف اللي بك فين. قال نعم شوفوا عكا فيها إناء في بيت المال في سمن. ولا خطب للناس، اجتمعوا الناس كلهم يقول إن أمير المؤمنين يحتاج إلى عسل، فإن رأيتم أن أخذ شيء من العسل في بيت المال بأخذه، أنا لا واحد كماكم وأنا أخذ شيء من العسل بأشله. شوف كيف جمع الناس مشان يستأذن منه.

0: عنوان الأدب في الباطن، وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض.
1: قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري:
0: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه.
1: وقال:
0: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله.
1: وقال رحمه الله:
0: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

لما افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعاد من تبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت، وأصبح للمسلمين قوة ودولة، وانتشر الإسلام في أغلب القبائل في الجزيرة العربية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود القبائل العربية من كل مكان، حتى إن السنة 9 للهجرة كانت تسمى سنة الوفود، وذلك أن القبائل كانت تنتظر عامل الحسم بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم وترتقب نتيجة الصراع. وانتهت قريش بشركها، وسطع نور الإسلام في المدينة ومكة، فكان لابد من الدخول في بوتقة الدين الجديد. سبقت مزينة القبائل في وفدها، فكانت أن قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 للهجرة وبوفد مؤلف من 400 رجل. ولما أرادوا الانصراف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يجعل لهم زادا، فقال عمر: ما عندي إلا شيء من تمر، ما أظنه يقع من القوم موقعا. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، فإذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم وخرجوا. وقال النعمان بن مقرن راوي الخبر: وكنت في آخر من خرج، فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 رجلا، وهم من قرية بالبحرين، وكانوا قد وفدوا من قبل على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 للهجرة، ورحب حينها بهم قائلا: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وسألوه عن جملة من الأمور فقال: آمركم بأربع: الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم: سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا، فبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها. وتأخر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أناخ الركاب وجمع المتاع، ثم جاء يمشي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قدم بنو حنيفة على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كبير، وفي مقدمتهم مسيلمة الكذاب، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك إياها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه،
ونزل مسيلمة في دار بنت الحارث، وكانت معدة للوفود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل لمسيلمة كتابا مع عمرو بن أمية الضمري يدعوه فيه إلى الإسلام، فكتب مسيلمة جوابا فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وجاء بالكتاب رسولان، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.

0: قدم العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس وفد منهم، وقد دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فدعاهم إلى المباهلة لما نزلت آية المباهلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. فأرادا الاستجابة إلى المباهلة، ثم عدلا عن ذلك خوف أن تصيبهم اللعنة، وطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة على أن يدفعوا الجزية، فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح وسماه أمين الأمة لتحصيلها. ولا شك أن الجزية ربطتهم بدولة الإسلام، وقطعت أواصرهم مع الروم، وحمت ظهورهم من مواجهة كبيرة مع الروم في الشام. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمى. فكان عامر يضمر الغدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قومه أسلم، فقال أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ وقال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خالني، أي صادقني. فقال عليه الصلاة والسلام لا والله حتى تؤمن بالله وحده. وحاول أن يستمر في الحديث وهو ينظر إلى صاحبه منتظرا أن ينفذ ما اتفقا عليه، وصاحبه ساكن لا يأتي بحركة. فقال عامر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أملأنها عليك خيلا ورجالا، وانصرفا. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني عامر بن الطفيل. والتفت عامر قائلا لأربد ويلك يا أربد، أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال أربد لا أبالك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا ما دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله الطاعون فأصيب به عامر بن الطفيل في عنقه، ومات في بيت امرأة من بني سلول. فقال يا بني عامر أغدة كغدة الإبل وموتا في بيت سلولية؟ وعاد أربد مع قومه إلى دياره، فخرج إليه جماعة وسألوه عما جرى، فقال لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء أنه عندي الآن، فأرميه بالنبل حتى أقتله. وبعد يومين خرج لبعض شأنه وجمله يتبعه، فأرسل الله سبحانه وتعالى صاعقة أحرقته وجمله. وأنزل الله عز وجل في عامر وأربد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. محمد. حدث ابن عباس فقال: أرسلت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلب إلى المدينة، وكان رجلا جلدا كثير الشعر له غديرتان، فأناخ بعيره على باب المسجد وعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: محمد؟ قال: نعم. قال: يا محمد، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك، فإني لا أجد في نفسي. قال: سل عما بدالك. قال: أنشدك الله، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، وينشده عند كل فريضة، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق دخل الجنة. ثم رجع ضمام إلى قومه فاجتمعوا إليه، فسب أمامهم اللات والعزى، فقالوا: يا ضمام، اتق البرص والجذام والجنون. فقال: ويلكم، إنهما لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأني قد جئتكم من عنده وبما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره، أي في حيه، رجل ولا امرأة إلا مسلما، فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. لما قدم وفد طيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم سيدهم زيد الخيل، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام فأسلموا، فحسن إسلامهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. وسماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير، وقطع له أرض فيد وغيرها، وكتب له توثيقا بذلك. فخرج راجعا إلى قومه فقال عليه السلام: ينجو زيد من حمى المدينة، ووصل إلى ماء من مياهه بعد نجد فأصابته الحمى، ولما أحس بالموت قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم لو مرضت لعادني، عوائد من لم يبرأ منهن يجهدي. فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتب النبي صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار، وذلك لجهل منها. قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، وأرادوا أن يصرفوه عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاولوا إقناعه بشتى الحجج كي لا يسمع شيئا، فحشى أذنيه قطنا ثم أتى المسجد وأقام قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبى الله إلا أن يسمع منه بعض قوله، فسمع كلاما حسنا ثم قال في نفسه: إنه ما دام رجلا لبيبا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح، فلماذا لا يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمكث حتى انصرف عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فجاءه وحكى له ما حدث من قريش، وسمع منه فأعجبه ما قال فأسلم، وطلب أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الله ليجعل له آية تكون عونا له على دعوة قومه، فكان أن جعل الله له نورا في رأس صوته. وعندما عاد كان أول من أسلم على يديه والده وأمه، وأبطأت عليه دوس، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله عليهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. فرجع داعيا للإسلام والدين الجديد إلى ما بعد غزوة الخندق، ثم قدم بمن أسلم من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، وهم نحو 70 بيتا من دوس، ولحقوا بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين، ولم يزل مع المسلمين حتى إذا فتحت مكة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله لهدم ذي الكفين صنم عمرو بن حممة فأحرقه. محمد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع الآخر من السنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كتب خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام وأن أدعوهم للإسلام، فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا قالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن قد هداهم الله بهداه، فبشرهم وأنذرهم وأقبل، وليقبل معك وفدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فأقبل خالد ومعه وفد بني الحارث، وفيهم قيس بن الحصين ذو الغصة ويزيد بن عبد المدان وغيرهما. فلما رآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب. فلما وقفوا سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها ثانية فلم يراجعه منهم أحد، فأعادها الثالثة فلم يراجع منهم أحد، وأعادها الرابعة فقال يزيد بن عبد المدان: يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله. قال: صدقتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى، قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أن كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قيس بن الحصين. وجاءت ثقيف بوفد في رمضان من العام 9 الهجري برئاسة عبد ياليل بن عمرو، ومعه 3 من بني مالك واثنان من الأحلاف، فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم تأخير هدم صنمهم اللات مدة 3 سنين مخافة غضب قومهم، فرفض ذلك الطلب، ولكنه أعفاهم من القيام بذلك، وأوكل أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، وطلبوا إعفاءهم من الصلاة بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود، فأبى عليهم ذلك قائلا: لا خير في دين لا صلاة فيه. واشترطوا إعفاءهم من الزكاة والجهاد، فوافقهم على ذلك وهو يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة، وأن يعيد إليهم أبا بكرة الثقفي، فأبى عليهم ذلك كله. وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم، لكنه كان أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدين. وعادوا إلى بلادهم بعد أن أقاموا بالمدينة مدة 15 يوما، وعاد معهم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدما اللات. واجتمعت النسوة حول اللات يبكين، وأتم الرجلان عملهما وأخذا ما للات من الذهب والمال، وظن الناس أن اللات ستثأر نفسها، وسخر المغيرة ونصحهم بتوحيد الله. لقد أوردت كتب الصحاح معلومات شملت عددا كبيرا من الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تناولنا أشهرها وأشهر القبائل التي دخلت في الإسلام. كان العام 9 للهجرة هو عام الوفود، توحدت فيه الجزيرة العربية وأصبحت تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من 10 سنوات، وتحققت الوحدة السياسية بالرغم من كل النزاعات القبلية والجاهلية وتنوع المشكلات. وما حققه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صوريا أو شكليا أو رسوما لوحدة، وإنما كان امتزاجا لروح الإنسان وفكره وعقيدته، الذي هيأ لنشوء دولة إسلامية تطورت وأعطت وامتدت خلال القرون.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ينطلق الداعي إلى الله عز وجل إلى دعوته من الشعور بالشفقة على الجاهل، من الشعور بالشفقة على التائه، على الفاسق، على الفاجر، والغيرة عليه والحب له. يعني ما ينبغي أن يكون الداعي كما نرى في كثير من الأحيان يجعل من الدعوة أداة لإشفاء دليله. نعم، زيد من الناس يريد أن يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد، يريد أن يبرز انحرافه كذا إلى آخره، فيجعل من طريق دعوته له وسيلة لفضحه. المهم أن ما ينبغي إذا راجع نفسه وسأل لماذا أنا أدعو هذا الإنسان، ينبغي أن يكون على حذر من أن تكون الدوافع دعوته إليه، دعوته له مكيدة، غرض دنيوي، إساءة نحو ذلك. وما ينبغي أن يقول لا البغض، هنالك من يناقشنا في هذا يقول الحديث الصحيح يتحدث عن الحب في الله والبغض في الله، البغض في الله أيضا من الأمور التي ينبغي، نعم هذا صحيح، ولكن العلماء قالوا تبغض في العاصي معصيته ولا تبغض شخصه، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لاحظ كلام سيدنا لوط لقومه، ماذا قال؟ قال إني لعملكم من القالين، ما قال إني لكم من القالين، إني لعملكم من القالين. فالبغض في الله وارد، لكن شتان بين أن أبغض شخص العاصي، هذا غير وارد، وبين أن أبغض معصيته مع الشفقة عليه. يعني الدين النصيحة، وهيهات أن يكون الإنسان ناصحا إذا كان مبغضا.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
3: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
3: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
5: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد العناية بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. كما يعلن المنصب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد الزبيدي عن إقامة الزيارة السنوية للشيخ السلطان بنت علي بن يماني الزبيدي، وذلك صباح يوم غد الاثنين بتاريخ 3 من شهر ربيع الثاني الموافق 14 من شهر سبتمبر، والتي تقام في منطقة حوطة سلطانة، والله ولي التوفيق. نعلن للنساء أنها ستقام الذكرى السنوية للشيخ السلطان 4 حضرموت، والتي تقام في قاعة سيدنا الفقيه المقدم في حوطة باعلوي بتريم، وذلك يوم غد الاثنين 3 من شهر ربيع الثاني. فعلى الراغبات في الخير المبادرة بالحضور، حيث تبدأ الفعاليات من 8 صباحا وحتى قبل المغرب، كما سيلقي المحاضرة عصرا الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة لجميع النساء والدال على الخير كفاعله.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند 11 صباحا.

مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين،

0: نهاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا؟ ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات تفاريع الفكر التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه الأيام والليالي الماضية ونحن في آخر ربيع أول، ونفرح به ونستبشر به وبما يحصل فيه من هذه المجالس العظيمة المباركة وما يمر فيه من أيام وليالي، خصوصا مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة مباركة، ليلة عظيمة قد حثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة ويوم غد يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فهي ليلة غراء، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها غراء، فينبغي أن تحل هذه الصفة في قلوبنا ونردد هذا المعنى كثيرا حتى نعيش استجابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه وحثنا عليه من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة أيضا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسن فيها قراءة سورة الكهف، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم إشادة بهذه الليلة ويوم الجمعة أن من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له نور إلى من مكانه إلى المسجد الحرام، وفي رواية أخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعتين، وفي حديث آخر لأهمية هذا اليوم وهذه الليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ومشى ثم استمع وأنصت أو وجلس وأنصت غفر له ما بين الجمعتين إلى الجمعة التالية وثلاثة أيام. المطلوب أن تحسن الوضوء وأن تذهب إلى المسجد وتجلس وأنت منصت للخطيب. انظر إلى عظمة هذا اليوم وما فيه من أحداث بسيطة، أحداث ربما الكل يعملها من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه إكراما لهذا اليوم وهذه الليلة. فينبغي أن ننظر إلى هذه الأحاديث وما فيها وما هو شأن هذا اليوم، فلا يمر علينا مثل أي يوم من الأيام الأخر أو هذه الليلة وغيرها من الليالي الأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على قراءة هذه السورة، لو تدبرنا هذه السورة وينبغي أن نتدبرها لوجدنا فيها من عظيم الفوائد، عظيم الفوائد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الروايات أن قراءة خمس آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف، وفي رواية عشر آيات، أنها تحفظه من أعظم فتنة تمر على هذه البشرية، وهي فتنة المسيح الدجال. خمس آيات من هذه السورة خاصة، هذه السورة. ومن عجائب ولطائف هذه السورة العجيبة أن هذه السورة الخيط الأساسي فيها من أول سورة الكهف إلى آخرها هي تتحدث عن فتن الدنيا، ولذلك الإشارة العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة الخمس الآيات الأولى أو الأخيرة من هذه السورة تحفظك من هذه الفتنة العظيمة في هذه الدنيا، فتنة الدجال. ولو لاحظنا الخيط العظيم الذي يمر في هذه الآية، هذه السورة من أول السورة إلى آخرها عن الدنيا وفتنتها، حتى أن أولها قصة أصحاب الكهف وما فيها من فتنة حصلت لهؤلاء الشباب الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وكانت الدنيا من حولهم عبارة عن فتن ومضادة لهذا الدين العظيم، إنما كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فكانوا في فتنة عظيمة. ولكن هؤلاء الشباب حفظهم الله سبحانه وتعالى، تجمعوا واتقوا هذه الفتنة بأنهم التجأوا إلى هذا الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم في النهاية في بعدها كم آية يقول فأووا إلى الكهف، أحدهم يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم ابتعدوا عن هذه الدنيا وفتنها التي كانت تحصل، وأرادوا الحفاظ على هذا الدين وهذا الإيمان الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. القصة التي بعدها تكلم عن فتنة المال وصاحب الجنتين الذي فتن بهذه الدنيا، والزروع والأنهار التي عنده والأموال التي اكتسبها، قال وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر إلى فتنة الدنيا كيف توصل الشخص بسرعة إلى فتن عظيمة حتى ينكر الحق سبحانه وتعالى، ينكر الآخرة. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم نفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أنكر الساعة أصلا، ولئن رددت تحكما واستهتارا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف يصل إلى أين بسبب فتنة هذه الدنيا. القصة التي بعدها قصة سيدنا موسى مع الخضر أو العبد الصالح، أن مهما كان من هذه الدنيا فإن طلب العلم الذي يرضاه ويحبه الله سبحانه وتعالى، قال أو أمضي حقبة، أي أن طلب هذا العلم حتى ولو مضى حقبا أعواما للاتجاه لطلب العلم. وفي قصة سيدنا ذو القرنين حكم الأرض وذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الدنيا لم تفتنه، فقد صرفها فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى، وكان في خدمة البشرية ونفعهم. وأيضا هذه السورة العظيمة تتكلم عن المقاصد الثلاثة التي يشير إليها الحبيب عمر جزاه الله عنا خير الجزاء: العلم والتزكية والدعوة إلى الله. ففي القصة الأولى، في قصة أصحاب الكهف، تمثل هذه التزكية تزكية النفوس والإخلاص، الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتذلل بين يديه، وأن مهما كانت هذه الظروف من حوالينا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو الحل. ومعلوم لدينا كلنا أن الأساسين العظيمين الذي يبنى عليهما التزكية، مقصد التزكية، هو تعظيم الله، محبة الله وتعظيم الله. فكانوا هؤلاء أصحاب الكهف يمثلون هذا أو يشيرون إلى هذا المقصد العظيم، الدعوة إلى محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله، الالتجاء. كانت الدنيا كلها ضدهم، ولكن لا يعرفون ماذا يعملون، لا يعرفون إلا أنهم يلتجئون إلى الله، وهذا هو الحل. كي نتعلم نحن أي ظرف يمر عليك، الأول والأخير أولا الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أن تعمل؟ ماذا تريد أن تترك؟ ماذا تريد أن تتخلص منه؟ ماذا تريد أن تستجلبه؟ الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إليه، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قصة صاحب الجنتين، صاحبه الذي كان يحاوره الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه. فهو أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فتمثل ما ينبغي لك أن تتعامل به مع أصحابك فتدعوهم إلى الخير. والعلم أظهر منها لا يوجد في قصة سيدنا موسى ومع العبد الصالح أو سيدنا الخضر، وفي تفاصيل هذه القصة تفاصيل نادرة وعجيبة جدا في طلب العلم، دقائق وتفاصيل ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيها ويتأمل الألفاظ حتى يعرف ما هي الآداب وما هي وماذا فعل في هذه القصة العظيمة، ما يفيده في طلب العلم. وكذلك يشير إلى الدعوة إلى الله المنزلة قصة ذو القرنين مقارنة بالقصة الأولى بقصة أصحاب الكهف. في الدعوة إلى الله إذا كنتم قلة وكانت الدنيا ضدكم وما حواليكم هو لا يعينكم، أولا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تتعاند مع صاحب السلطة الظالم. ولكن إذا تمكنت من هذه الدنيا فعليك أن تنفع الناس، عليك أن تنفع حيثما ذهبت ولو ملكت الأرض كلها. فكان ذو القرنين نافع لهؤلاء الناس. وفي تفاصيل كل قصة من القصص لو عدنا إليها يعني لأخذ وقت طويل جدا في تفاصيل هذه القصص وعجائب من مما يذكره الحق سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذه الأيام وفي هذه الليلة خصوصا وفي كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة، جعلنا وإياكم من عباده المقبولين الموفقين المحفوظين ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في شهر ربيع الأنوار، وفي آخر هذا الشهر الذي قال الصالحون أنه تحيا فيه الأعراض، تحيا فيه الجدوب، تحيا فيه الأرواح، تحيا فيه النفوس، وها هي الرحمات تنصب في هذه الليلة الشريفة المباركة ونحن في مجلس الرحمات، مجالس العلم تنزل فيها الرحمة وأمطار الحق ورحماته تنزل على الأراض. فنسأل الله عز وجل أن يصيب أراض قلوبنا النصيب الوافر من هذه الرحمات. هذه الذكريات هي من أعظم الذكريات، لأنها ذكرى من جاءتنا أنوار الإيمان من خلاله. من قال الله عز وجل في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لو تفكر الإنسان من من الخلائق له منة عظيمة عليه، لن يجد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بواسطته جاءه نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا شك أنه من ينبغي أن يبذل الإنسان له كل ما يستطيع وكل ما يقدر من حب وود واتباع واستجابة لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول قائلهم فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. لو سعيت على عينك ما وفيت هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه، كيف وهو الذي كان من بدايته إلى نهايته لا يفكر إلا في أمته صلى الله عليه وسلم، تنزع روحه فيقول أمتي أمتي، اشدد علي يا ملك الموت وخفف على أمتي. في مقامه المحمود يقول لا يقول أبنائي ولا يقول إخواني ولا يقول عشيرتي ولا يقول أهل بلدي، بل لا يقول إلا أمتي أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك عرف الصحابة شأنه، فما كان حديثهم أو ما كان أعظم حديثهم إلا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت تخنقهم العبرة مثل سيدنا أبو بكر الصديق عندما يتذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يأتي شهر ربيع إلا وتخرج أنوار الفرح من كل مسلم يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنوات المتأخرة الحمد لله فتحت أبواب المجالس وعظمت الاجتماعات، وها نحن نرى مشارق الأرض ومغاربها تحتفل بميلاد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولا سيما في مثل هذه الليلة، هذه الليلة التي أسس فيها أحد أعلام الأمة وصلحائها وعارفيها وهو الحبيب علي بن محمد الحبشي، أسس في هذه الليلة مولدا عظيما كان يحضر له في زمانه يقال 40,000 أو 30,000. كم عدد أهل سيئون؟ لكن هؤلاء يأتون من مناطق بعيدة، لم تكن المواصلات موفرة، لم تكن الأمور مهيئة، لم تكن البلدان هذه مستعدة لهذه الأعداد، لكنهم يحضرون لأجل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستقبلهم رضي الله عنه بقوله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة له بواسطة الرسول، نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالله، إلى أن يقول في قصيدتي هذا سألت الله يكرمكم جميعا وكل الواصلين بكل سوري. ولا شك أن كل الذين يعلمون قيمة هذا الإمام هم يحتفلون في هذه الليلة بهذه الذكرى، ويحتفلون لا في حضرموت فقط، بل إن هذه الليلة مظهرا عظيما من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرق آسيا لا سيما في منطقة صولو، وفي شرق أفريقيا لا سيما في لامو، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي كثير من البلدان تعقد في هذه الليلة مجالس مواكبة لهذا المجلس الذي أسسه الحبيب علي بن محمد الحبشي، والذي قال فيه ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب يمحيها، ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات توب، يا ذا وقت أوبتك يا الشارد إذا بات أوب، ويقول فيها موائد الخير مبسوطة لمن بايرد. ولا شك أن كل الذين يعقدون هذا الوقت مجالس لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم نصيب من هذه الدعوات، ولهم نصيب من هذه البشارات وتريم كان يأتي إليها الحبيب علي بن محمد الحبشي. وعقد في 27 من ربيع الأول عام 1328 مولدا عظيما في شعب النعير، وحضرت جموع غفيرة جدا هذا المولد الذي عقده الحبيب علي بن محمد. وبعد ذلك بيوم كانت زيارته المشهودة لمقامات الصالحين في تريم في بشار، وألقى فيها قصيدته العظيمة، قال الفتى الحبشي إلى الغنى وردنا زائرين، هذه القصيدة التي فيها معرفة قدر الصالحين والاقتراب منهم ورجاء أن يكرم الله عز وجل زائرهم بالعلم والصلاح والكمال والنور. ونرى في قصائده التي سمعناها في مجلسنا لا سيما القصيدة التي كانت بعد المقام، والتي يقول يا نجم قف بسري معك، يا نجم بالله قف بسري معك لي سريت، لنرى كيف يرمي الحبيب علي بن محمد الحبشي نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينوي ما نوى ويحرم ويصلي مثل ما صلى، ولا يريد إلا أن يكون معه، ويريد أن يكون رقيقا عبدا مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي ماذا أحرمت؟ قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يدري ماذا أحرم النبي في حجه، إفرادا أم قرانا أم تمتعا، لكن قلبه لا يحمل إلا حب الاتباع لرسول الله، فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والحبيب علي بن محمد الحبشي كان أن جعل الله عز وجل على يديه خيرات كثيرة في زمانه، فانتفع به أهل حضرموت وأهل شرق آسيا وأهل أفريقيا، وقد جعل الله عز وجل الانتفاع حتى بكلامه الذي يذكر به في مجالسه ويجمع يقرأ في حياته، فيقرأ في مواطن كثيرة في حياته وقبل مماته. وأما قصائده وحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدث ولا حرج، فلا يكون مجلسا من المجالس غير معطر بقصيدة من قصائد هذا الإمام، والذي يدرك كل سامع لها كيف حمل هذا القلب هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أمثال قوله: هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أشرقت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأوى شأوه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ملأ الدنيا حبا في رسول الله، وعشقا في رسول الله، ومدحا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فله ديوانين: ديوان حكمي 90% منه مدح لرسول الله، وديوان حميني، أي باللهجة الحميني في لغة أهل اليمن، هو الشعر الذي يمزج بين الفصيح والعامي، والذي يتخفف من بعض علامات الإعراب، وهو الذي يحتاجه العوام ويحتاجه غالب المسلمين. فلذلك كان في ديوانه هذا 4 مجلدات 9 أعشارها إن لم تكن كلها في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعنا من أبياته التي تتكرر دائما: أشرق البدر علينا. هو أشرق على أهل هذه الأرض كلها، أنوار النبي عندما كانت الأرض يدفن بعض الرجال بناتهم أحياء، عندما كان بعض أهل الأرض يعبدون، لا أقول أصناما، يعبدون آلهة، نعم، من الأصنام، وقد يصنعونها من الحلوى، فإذا جاعوا أكلوا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، والتي كانوا يؤلهونها، والتي كانوا يعتقدون أنها ربا، عندما جاعت بطونهم تناولوا، كانوا في حالة مزرية. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. عندما يشرق بدر وشمس ونور تختفي، كأنك شمس والنجوم كواكب، فعندما يظهر هذا النور الشديد تختفي كل الأنوار. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسنه ما رأينا. أهل النور، أهل الحب، أهل الصلاح، لم ترى عيونهم بعد رسول الله صلى الله عليه بعد الحق سبحانه إلا رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. القائل فيه سيدنا حسان بن ثابت: وأجمل منك لم ترى قط عين. العيون الصحيحة غير المريضة، لم ترى أجمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوتي الحسن كله. إذا كان سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن فقطعت النساء أيديهن شغفا بنصف الحسن، فإن رسول الله أوتي الحسن كله. مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي، على وجه البسيطة كلها، بل في الأكوان كلها لا يوجد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وقلوبنا تقول وأرواحنا تقول ولسان حال الجمع يقول: ربي فاجعل مجتمعنا. ما غايته؟ ما مقصوده؟ ما رغبته؟ ما حاجته؟ غايته حسن الختام، أن يختم الله عز وجل لكل منا ولأحبابنا بخاتمة السعادة. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا. كل ما سألنا، ليس في هذه القصيدة وليس في هذه الكلمات، بل كل ما رجوناه وطلبناه فيما سبق نرجو أن يقبله الله عز وجل. فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك له الجسام العظام، واكرم الأرواح منا. لتعلقه بحبيبه صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن هذا، واكرم الأرواح منا، اجعل أرواحنا متصلة مرتبطة مشاهدة مجالسة، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وقصيدته هذه ما هي إلا أبيات خاتمة لقصيدته في شيخه الحبيب العظيم أبو بكر بن عبد الله العطاس، يقول فيها أولها: في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام، وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرام. يقول فيها: حضرة فيها عرفنا. هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بمقامات، يكفي أن نسمع أسماءهم بآذاننا، يكفي أن نحبهم بقلوبنا، يكفي أن نذكر أسماءهم بألسنتنا. حضرة فيها عرفنا سر تصريف الكلام، سرها يشرح معنى، ادخلوها بسلام. يدخلون جنان الله، يدخلون حضرة الله، يدخلون دوائر الرحمة ودوائر الخير. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأوفر ما يتنزل في هذه الليلة على سيئون وعلى المجالس المتصلة بسيئون. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم التوحيد. ست خصال. قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته: يا بني، أحثك على ست خصال، ليس منها خصلة إلا وهي تقربك إلى رضوان الله عز وجل وتباعدك من سخطه. الأولى: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. والثانية: الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت. والثالثة: أن تحب في الله وتبغض في الله. والرابعة: تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. والخامسة: تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك. والسادسة: ترك الهوى ومخالفة الردى.

الإخلاص في العبادة وعدم الرياء. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم، ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك، فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية.

الرياء ودواؤه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل.

إياك والغفلة. قال لقمان الحكيم عليه السلام: إياك والغفلة، خف الله ولا تعلم بذلك الناس، ولا يغرنك الناس بما لا تعلم من نفسك. لا تغتر بقول الجاهل، إن في يدك لؤلؤة وأنت تعلم أنها

الرضا بقضاء الله. جعل لقمان الحكيم عليه السلام الرضا من شرط الإيمان لا يصلح إلا به، فقال في وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين. ذكر منها الرضا بقدر الله وقضائه.

0: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال، ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة، والحياء وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
1: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: إذا رجع الإنسان دائما إلى ربه أصلح له، وبالأخص إذا نوى، إذا استحضر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت السيدة عائشة لما كان الحبيب يتزوج يتحرك خاطرها، وكانت قد تؤذيه وهو يحبها كثير، فعلمها هذا الدعاء، قال لها: قولي اللهم أذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن، وأمرها تأتيبه بعد صلاة الصبح 7 مرات كل يوم. فكل إنسان يتلو هذا الدعاء لنفسه حتى تذهب عنه الحجة، ثم بعد تلاوته لنفسه ينبغي له أن يعلمه أهله وأولاده وبناته، دعوة نبوية علمها عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفل منها. والإنسان دائما وعجين الحرارة في الطبع البشري، فالإنسان إذا كرر مثل هذه الأدعية النبوية هذا دواء للحرارة، إذا كرروا انتفع به، وإذا ما كرروا ما استفاد شيء من الحياة. قالت السيدة عائشة فيما رواه الحديث هذا، رواه السيوطي في كتاب الجامع الصغير، قالت السيدة: لو تبرون منه 5 أحاديث 10 أحاديث في مجلسكم تشملونها بالكتب الحديث زينة، وقليل مثلا من إحياء علوم الدين والبداية من 5 دقائق 5 دقائق، وبعدها تقرون في كتاب الفقه إذا تقرون فيها، وبعدها أجعلوا لكم السماع هذا والإنشاء.
2: اللهم اذهب غيظ قلبي
1: وأجرني من مضلات الفتن،
2: وأجرني من مضلات.
1: 7 مرات قال السيدة عائشة هكرر هذا الحديث، فكل واحد هو يكرر ويعلم زوجته وبنته وأهله: وأجرني من مضلات الفتن، حافظوا على هذا الحديث. ثم دائما كل واحد يستشعر في نفسه أنه عنده نصيب من الاعتماد على ما كان عليها أهله وسلفه، لا يقول الإنسان قد مضى وقالك يا أطاهم يعطيك. إذا جاء الواحد مثلا ذكر حال الفقيه ولا حال السقاف ولا حال العيدروس ولا حال الحداد، قالوا هوي أعطاهم ربك ويعطي هذا، لا ما هو بعمل، له العمل إلا إشارة إلى أن العبد خدم، أنه خادم دام بالخدمة، وأما العطال يعطيه يكيل ربكم بالأحسان، والله عنده شيء حد كاتب يكتب العطاء حقه والنقلي شيء دفاته، تلا خزائن ملانه ما تنتهي يعطي منها بالأحسان، ويغني ويملي. والزمان قال: وهذا الذي تتراكم فيه الفتن وتكثر فيه الظلمات يكون العطاء فيها أكثر من قليل العمل، لأن العمل القليل في هذا الزمان قالوا يصير كثير بالنسبة للسابق، سببه أنه ما يجد الإنسان من يأخذ بيده. الزمان السابق لو خرج الإنسان بغى مجلس مثلا ما يقعد له أصحاب يغفل هو ياهم على أنس وعلى عادات الناس، اليوم في تريم ولا في سيئون ما يجد إلا مجلس فيه علم، مجلس فيه تذكير، مجلس فيه ذكر، مجلس فيه صلاة على النبي، مجلس فيه قرآن، ما يجد الغفلة قط موجودة. هذا الزمان لما كثرت الغفلة فيه وقلت فيه رعاية الدعوة وأهل الدعوة، قليل العمل فيه أكثر من كثير العمل من السابقين هذين، فالإنسان لا يترك نفسه. العيدروس هو يقول: ما أنام حتى أجيب 1000 من لا إله إلا الله و1000 من الصلاة على النبي و1000 من سلام قولا من رب الرحيم. هذا في فراشه له أذكار كثيرة طويلة. فنحن لو جاب الواحد إذا قدرت عليه 100 جاب 10 منها خير كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم علم نحن، قال إنه كان ما ينام في الحديث الوارد عنه حتى يأتي بآية الكرسي 2 مرات وقال تعدل خطبه إذا قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. ثم ينفث.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل.

العمل، تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد العناية بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدار على الخير كفاعله. كما يعلن المنصب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد الزبيدي عن إقامة الزيارة السنوية للشيخ السلطان بن علي بن يماني الزبيدي، وذلك صباح يوم غدنا الاثنين بتاريخ 3 من شهر ربيع الثاني الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر، والتي تقام في منطقة حوطة سلطانة، والله ولي التوفيق. نعلن للنساء أنها ستقام الذكرى السنوية للشيخ السلطان رابعة حضرموت، والتي تقام في قاعة سيدنا الفقيه المقدم في حوطة باعلوي بتريم، وذلك يوم غدنا الاثنين 3 من شهر ربيع الثاني. فعلى الراغبات في الخير المبادرة بالحضور، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 8 صباحا وحتى قبل المغرب. كما سيلقي المحاضرة عصرا الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والدعوة عامة لجميع النساء والدال على الخير كفاعله.
3: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: اليوم أنتم تعيشوا عصر مفتوح، كل العالم ترون فيه عجائب ووسائل ونماذج، ينبغي أن نفقه ما في للأمة من قواسم مشتركة في الخير وفي فعل الخير، وإلا يرجع الأمر كما قال النبي: أصابكم داء الأمم. قال وما داء الأمم؟ قال البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر، لأن الناس تفهم أن الحلق يعني بمعنى إزالة الشيء من أصله، لا أقول حالقة الشعر كضرب مثال، ولكنها حالقة الدين، حالقة الدين في العلاقات، حالقة الدين في المودة، حالقة الدين في العبادة، حالقة الدين في العادة، حالقة الدين في كل شؤون الحياة، في دين لكن محلوق لا أثر له في الحياة، متدين يعادي متدين، مصلي يعادي مصلي، مؤمن يعادي مؤمن، مسلم يعادي مسلم، محسن يعادي محسن. ثم انظر للمخرجات كيف كل منهم يدخل في ما يسموه فقه المبررات وفقه المغالطة، فقه مبررات، كل واحد يبرر خطأه، يبرر الخطأ ويضع الخطأ على الغير في كل شؤون حياة الأمة المحمدية. من أين جاء هذا؟ جاءنا من داء الأمم، ما هو من معدننا الصحيح، ما هو من ديننا المحمدي، من احتكاكنا بالآخر، من الغزو الذي دخل على أمة محمد. كيف نتطهر؟ من خلال هذه المجالس، من خلال مجالس الذكر، من خلال مجالس الصلاة على الحبيب، من خلال مجالس الخير على أي معنى من المعاني، لأجل يعود إلينا الشرف المحبة وشرف الرحمة وشرف السلام الذي قال فيه النبي في الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حديث، والحديث الذي سبق النبي خوفنا من البغضة والحسد التي هي حالقة الشعر، كحالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على الحبيب. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألا أدلكم على شيء؟ يخاطب أمته، ما خاطب العالم الشرقي ولا العالم الغربي. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه؟ وما قال إذا خطبتم به، ولا قال إذا تكلمتم به، ولا قال إذا نشرتموه في الجرائد، ولا قال إذا تكلمتم به في الإعلام. قال: إذا فعلتموه، إذا تحملت وتجشمت من نفسك الصبر على أخيك المسلم لأجل تحبه وتتعامل معه. قال: أفشوا السلام بينكم. معنى أفشوا السلام، عندما تجد من يخالفك كيف تتعامل معه بإفشاء السلام؟ السلام ليس السلام عليكم، السلام عليكم الآن نرى الناس كلها تسلم على بعضها البعض وهي من الداخل ملآنة أحقاد، وهي والعياذ بالله في المعاملات على غير الضابط الشرعي. ولكن أفشوا السلام بينكم، كونوا مظهر للسلام في العالم، لأنه ما حسدتكم اليهود على شيء كما أخبر النبي إلا على التأمين وعلى السلام. التأمين لأنه صوت واحد ولا الضالين. قال: المسجد في المسجد الحرام كلهم آمين، يسمعها العالم يتأثرون، لأن كلمة آمين استجب يا رب، نداء من الشعوب، نداء من الأمة لله: استجب يا رب. قال: يحسدوكم اليهود على هذا لأنهم حرموا من هذا الفضل. لماذا حرموا؟ لأنهم أصابهم داء الحسد وأصابهم داء الحقد وأصابهم داء البغضة. عندما تقول آمين والأمة كلها تقول آمين، ورد في الحديث: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له الذنب. قالوا: لأن تأمين الإمام يكون مع تأمين الملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. الكلام كبير والتقدير عظيم، ولكن لما ننظر في دقائق الأمر نعرف أن الله إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن طباعنا عسرت الأمور، عسرنا الدين فتعسر الدين، ما شاد الدين أحد إلا غلب. قاربوا وسددوا، عرفوا كيف تتعاملون مع بعضكم البعض، فهذه حياة الحبيب محمد. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، أين السلام؟ تسمعون عالمنا المعاصر ما في سلام، الآن حرب، الآن حقد، الآن بغضة، الآن حسد، من المرتاح؟ من الفرحان في الأرض؟ إبليس عنده أعياد يرى أمة محمد كيف يبغض بعضهم بعض، يحسد بعضهم بعض، يضر بعضهم بعض. لكن في المجالس هذه نتوجه إلى الله إن الله سبحانه وتعالى يصلح أمة محمد، وإن الله تعالى يجعلنا ولكم معنى من معاني التحابب في ذات الله، لأن المتحابين في ذات الله والمتزاورين في ذات الله والمتجاورين في ذات الله على منابر من نور يوم القيامة، منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقين، لأنهم في الدنيا جسدوا هذه المحبة، بمعنى أنهم تحابوا مع غيرهم سواء كان من جنسك أو من غير جنسك، من مذهبك من غير مذهبك. أنت كيف تحب الآخر؟ لا يعليك لباس، لا يعليك فكرة، لا يعليك، ولكن كيف تخرج تجلس الناس في المجلس على انسجام معنوي، وكيف تخرج وكل من الناس يسلم على يد أخيه. قال في الحديث الشريف إذا التقى المسلمان، قال المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. هل شيء دين في هذا العالم؟ كل الناس تتصافح في العالم، لكن نحن أمة كل شيء لنا بحسابه، لك حسابك وهذا حسابك، يسقط عنك شيء كبير، لأنه مبني على هذه الشعائر التي تصلح المشاعر وتحيي السرائر، يصلح الله بهذه الأمة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: الشابة البيضاء وقشرة الشعر. المقادير: شابة بيضاء، ماء نقي. الطريقة: تدق الشابة البيضاء وتذاب في الماء، والاستعمال: تدليك فروة الرأس.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط واليور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه.

لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

لكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساترة القلوب عن وطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت

واحمنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا خليل.

فسيكفيكهم الله والسميع العليم. سات العرش مسبول علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حفظا.

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

ودسما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ودسما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

اسمع دعائي بغصايا صدفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من

أبي اللوط يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن

0: لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: بسم الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنذكر المتصل الإمام أبي حامد محمد بن حمد محمد بن أحمد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به بعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين أمن رضي الله عنكم إلى أن قال: وحكي أنه كان لبعض مشايخ هذه الطبقة تلميذ شاب، وكان يكرمه ويقدمه، فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا، وقال ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع بحيث لا يراه أحد، ودفع إلى الشاب بمثل ذلك وقال: اذبحه حيث لا يراك أحد. فرجع كل واحد بطائره مذبوحا، ورجع الشاب والطائر حي في يده، فقال: ما لك لم تذبح وقد ذبح أصحابك؟ فقال: لم أجد موضعا لا يراني فيه أحد، إذ الله مطلع علي في كل مكان. فاستحسنوا منه مراقبته وقالوا: حق لك أن تكرم. وحكي أن زليخة لما خلت يوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنمها، فقال يوسف: ما لك؟ أتستحين من مراقبة جماد؟ ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار. وحكي عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له: ألا تستحي؟ فقال: ممن أستحي وما يرانا إلا الكواكب إلا الكواكب. قال: وأين مكوكبها؟ وقال رجل الجنيدي: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وقال الجنيد: إنما يتحقق بمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل. وعن مالك بن دينار قال: جنات عدن من جنات الفردوس، وفيها حور خلقنا من ورد الجنة. قيل له: ومن يسكنها؟ قال: يقول الله عز وجل: إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني، والذين انثنت أصلابهم من خشيتي وعزتي وجلالي، إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الرب تعالى. وقال المرتعش: المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. ويروى أن الله تعالى قال لملائكته: أنتم موكلون بالظواهر وأنا الرقيب على البواطن. وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عليك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. وقال سهل: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. وسئل بعضهم عن قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فقال: معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده.
3: رضي الله عنكم. وسئل ذو النون بما ينال العبد الجنة، قال: بخمس: استقامة ليس فيها رغان، واجتهاد ليس ما هو سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والألانية، وانتظار الموت بالتحب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. وقد قيل: إذا ما خلوت الدخر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبين، وأن غدا للنادرين قريب. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: إدني. فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر أديم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وقال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. وقال فرقد السبخي: إن المنافق ينذر، فإذا لم يرى أحدا دخل مدخل السوء، وإنما يراقب الناس ولا يراقب الله تعالى ولا يراقب الله تعالى. وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فأرسنا في بعض الطريق، فانحدر علينا راء من الجبل، فقال له: يا راء، بئني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك. فقال: كل سيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الغنمة، وأرجو أن تأتقك في الآخرة.
4: ما شاء الله، لو قلت الله بالله يتكلم على الوظيفة الثانية في المرابطة وهي المراقبة، وذكر لنا فضل المراقبة وهي استحضارك اطلاع ربك عليك وحطت بك وشهود إياك وقدرته عليك وأن مرجعك إليه جل جلاله ودوام ذلك على بالك في مختلف أحوالك، فهذه بدايات المراقبة وبها يحيى الضمير وتقوم العتاب للنفس وترتقي النفس إلى لوامة، منها إلى ملهمة ومنها إلى مطمئنة وترتقي بعد ذلك. لكن الذي لا يراقب ربه ويستشعر الطلاع عليه ما يرتقي بل ينحط ويسفل درجة بعد درجة والعياذ بالله تعالى. المراقبة استشعارك الطلاع عليك قال الرجل للجنيد بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي، نظر إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه فراقبه. إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظ من رب عز وجل. لا إله إلا الله. إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني، والذين انثنت أصلابهم من خشيتي وعزتي وجلالي إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب، ولولا رجال مؤمنون وسام مؤمنتهم ولولاهم بين الأنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة، فنحن على ظهر الأرض في بركة هؤلاء الأتقياء الذين يخافون الله ويحسنون معاملته، ولو أخذنا بأعمالنا لأهلكنا. وهكذا وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن ويأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب. لا إله إلا الله. يقول المحاسبي قال أول المراقبة علم القلب بقرب الرب تعالى، ويقول المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. يقول الله الملائكة أنتم موكلون بالظواهر وأنا الرقيب على البواطن، فكثير من الأشياء في باطن الإنسان تخفى على الملائكة لكن لا تخفى على الرحمن. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا يقول محمد بن الترمذي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك قط، في كل لحظة وكل ما في كل محال في كل مكان ينظر إليك. اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، دائمهم منعم عليك. كم عدد خلايا عينك؟ منعم عليك بكل خلية. كم عدد خلايا أذن سمعك؟ لا إله إلا الله. كم عدد شعر جسدك؟ منعم عليك بكل شعر. وكيف يتم لك تطعم الطعام وذوقه والشراب؟ ولو نعم عليك بعدد كل ما لقمه بكل شربة. نعم دائم عليك. قال اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، وأنت مضطر إليه في كل حال. لا يقوم لك سمع إلا به، ولا بصر إلا به، ولا كلام إلا به، ولا هضم إلا به، ولا تسوغ لقمة إلا به، ولا تتحرك حركة بإصبعك ولا يدك ولا رجلك إلا به، أنت مضطر إليه. لا اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه، الذي أنت دائم تحت ملكه وسلطانه ما تغير، خضع الله يوفقنا. يقول سيدنا سالم: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. الله أكبر. ذكر خير البرية الذين من صدق الجنة، ذلك لمن خشي ربه، قال راقب ربه وحسب نفسه. لا إله إلا الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فهي قريب بالنسبة لكل ما قبلها إضافة إلى كل ما بعدها، هي قريب. أولا يقين، وبعد كل الذي قبلها ما يساوي شيء ولا عشر عشر العشر من ما بعدها، فهي قريب. قريب بعمومها، ولكن بخصوص كل فرد ساعته وموته ما أقرب، والموت أقرب غيب ينتظر. لا إله إلا الله. يقول حميد الطويل اسمه ابن علي، قال له عذني، قال: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك. لقد اجترأت على أمر عظيم، تراه يراك، تعتقد أنه يراك وتعصيه، اجترأت على أمر عظيم. ولئن كنت تظن أنه لا يراك قد كفرت، كيف ما يراك؟ لا إله إلا الله. لهذا يقول سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، عليك بالرجاء ممن يملك الوفاء هو حق من ترجوه، عليك بالحذر ممن يملك العقوبة، يقدر يعرف كيف يعاقبك لو أراد. لا إله إلا الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذيب عذابه. اللهم أجرنا من عذابك ومن النار. لا إله إلا الله. ولهذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب لما بيت في بعض الطريق في سفره وانحدر راعي من الجبل معه غنم، ورد امتحينه سيدنا عمر، يقول: بعني شاة من هذه الغنم، قال: إني مملوك، وهذا الغنم ليست ملكي، وهذا حق سيدي أنا أرعاها له. قال: قل لسيدك أكلها الذيب. قال: فأين الله؟ بكى سيدنا عمر وراح إلى عند سيده قال: اشتراه، ترى هذا العبد صاحب الخشية من الله، فأعتقه قربة الله تعالى. وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة، إنك بتعتقك من النار ومراقبتك لله. نقول له أكلها ذيب، قال: فأين الله يا هذا؟ ما يعرف من هو هذا، ما هو داري إنه أمير المؤمنين. قال: أين الله؟ أين الله؟ لا إله إلا الله. ما أجر عباده عليه وما قال حياهم منه، وهو أحق من يستحي منه وأحق من يراقب. ما أشنع جراءتهم على إلههم، يستحيون من بعضهم البعض ويراقبون بعضهم البعض، تبا لأهل هذه التوجهات والعقول الفاسدات. هو أحق أن يستحي منه، وهو أولى أن يراقب من كل شيء. ما أحد أقدر عليك منه، ولا أرجى لك منه، ولا أخوف عليك منه، ولا حد أنعم عليك من دونه. فهو هو حقا يراقب، هو حقا يستحيى منه جل جلاله. ما لك تذهب لغيره وتنساه، وأنت وغيره من صنعه ومن تكوينه ومن خلقه، كيف تنساه؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. كيف تعصى الذي من نطفة جل سواك، ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك، فاترك الفاني المرذول واقبل على أخراك بهجة المحافل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثيل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين آمين وخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس أنهم لما فرغوا من جهاز النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ووضع على سريره في بيته ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وفي سبب ذلك أقوال لا تحقيق فيها إلا أن مثل هذا لا يكون إلا عن توكيف والله أعلم واختلف أصحابه في موضع قبره فقال قوم ندفنه في البكيع وقال آخرون في المسجد وقال قوم يهبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي إلا حيث يموت أخرجه ابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهما واختلفوا هل يلحد له أم لا
4: وغيرهما فاعل مرفوع وغيرهما
5: واختلفوا هل يلحد له أم لا وكان بالمدينة حافران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة والآخر لا يلحد وهو أبو عبيدة فأرسلوا إليهما وقالوا اللهم اختر لنبيك واتفقوا على أن من جاء منهما أولا عمل عمله فجاء أبو طلحة ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهد لنا وشق لغيرنا فحفر له صلى الله عليه وسلم حول فراشه في منزل عائشة ودخل قبره علي والعباس وابناه الفضل وكثام وشقران كيلا وأدخلوا معه عبد الرحمن بن عوف وكيلا إن عوس بن خول الأنصاري ناشد عليا بالله كما ناشده حين الغسل فأدخله معهم وفرش شقران في القبر الكريم قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها معه وقال والله لا يلبسها أحد بعدك وكان مغيرة بن شعبة يزعم
6: رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وكان المغيرة بن شعبة يزعم أنه أحدث الناس عهدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه أسقط خاتما من يده في القبر فنزل يلتمسه وأنكر علي رضي الله تعالى عنه ذلك وقال أحدث الناس به عهدا قثم بن العباس وأطبق عليه صلى الله عليه وسلم 9 لبنات ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء وذلك في شهر أيلول روى ابن إسحاق وغيره مسندا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل فإن قيل لما أخر دفنه صلى الله عليه وسلم وقد كان ينهى عن ذلك قيل لعدم اتفاقهم على موته فقد قال فريق منهم إنما أخذه ما كان يأخذه حال الوحي وسيفيق وقيل لاختلافهم في موضع قبره كما سبق وقيل لأنهم اشتغلوا بما وقع بين المهاجرين والأنصار من الخلاف وخشوا تفاقم الأمر فنظروا فيها حتى اتسق الأمر وانتظم الشمل واستقرت الخلافة في نصابها فبايع أبو بكر بعضهم ثم بايعوه من الغد عن ملأ منهم ورضا فكشف الله الكربة وانطفت نار الخلاف والحمد لله رب العالمين وهذا ما استحضرت من الأخبار الملتقاة بالقبول في الإبانة عن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظمها من الصحاح وقد لفق بعض جهالة القصاص في ذلك أخبارا ركيكة قدر كراسة وجاء فيها بما يعلم ببديهة العقل وضعه والله أعلم
4: بما يعلم ببديهة العقل وضعه
6: والله أعلم
4: يقول خرج ابن ماجه بسند جيد لما فرغوا من جهاز النبي صلى الله عليه وسلم عندي تغسيله وتكفينه يوم الثلاثاء، وضع على سريره، كان وفاته يوم الاثنين، حتى إذا فرغوا أدخلوا الناس أرسالا يصلون عليه، جماعة جماعة جماعة من الرجال. وكان سيدنا العباس قايم من هناك يلقنهم بعض الدعوة، يدعو عند دخول كل جماعة منهم حتى كملوا، ثم فسحوا المجال للنساء، فكان يدخلن ويصلين من دون ما يؤم أحد. وثم أدخل الصبيان ولم يؤم الناس عليه الصلاة والسلام أحد، قال هذا ما يكون إلا توقيف، لماذا ما صلوا جماعة وكل واحد صلي وحده؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دفنوه من آخر الليل، ليلة الأربعاء. ولما اختلف أصحابه في موضع قبره، قال جماعة ندفنه في البقيع، على آخرون في المسجد. قال قوم بل نتركه نحبسه حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم. فقال سيدنا أبو بكر الصديق إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي إلا حيث يموت، مكان اللي يموت فيه يدفن فيه، كما جاء في رواية ابن ماجة ومالك في الموطأ وعند غيرهما. وبعدين اتفقوا على أن يدفنوه في المكان الذي توفي فيه، وكان في المدينة الذين يتولون حفر القبور ولحد الأموات اثنين، سيدنا أبو طلحة وسيدنا أبو عبيدة. أبو طلحة كان يلحد، أبو عبيدة يشك، لحد أنه إذا وصل إلى نهاية القبر أرضية القبر يحفر حفرة إلى جهة القبلة ويضع فيها الميت ويسد عليه، ثم ينهال التراب على القبر الذي حفر، وهذا يكون في الأراضي القوية الصلبة. والشق أن يوضع الميت في نفس أرضية القبر ويبنى عليه ويغطى بالمدار. فكان عادة سيدنا أبو طلحة يلحد، وأبو عبيدة يشك، فأرسلوا إلى الاثنين وقالوا اللهم اختر لي نبيك، اللي يجي الأول منهم يعمل عمله، إن كان الذي يلحد وإن كان الذي يشك. فوصل أبو طلحة أول فحفر ولحد، بعدين بلغهم خبرهم يقول اللحدوا لنا والشقوا لغيرنا، يعني الأراضي اللي هي رخوة يخاف منها سقوط التراب على الميت يشقون، والأراضي اللي هي قوية صلبة مثل المدينة يلحدون. ودخل إلى قبره صلى الله عليه وسلم عمه العباس سيدنا الفضل وجثم ابني العباس، وشقران مولاه دادو خادمه، ودخلوا مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان في مقدمة من دخلوا مع سيدنا علي بن أبي طالب، ويقال إن أوس بن خولي الأنصاري ناشد علي بالله كما ناشدوا وقت الغسل أن يدخلوا، دخلوا معهم ثم ناشدوا أن يدخلوا من بدخلوا، ففرش شكران في القبر الكريم قطيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عاد أحد يلبسها بعد، خلها وضعها تحته في جهة اللحد. ثم هم طالعين هذا اسمه مين؟ سيدنا الجثم ابن عباس أسقط خاتم له، ونزل لي مشان يجيب الخاتم، فكان آخر من طلع من القبر الشريف. بعد فينا في مساء يوم الثلاثاء ليله الاربعاء. نقول ما علمنا بذلك صلى الله عليه وسلم تكون عائشه حتى سمعنا صوت المساحي من اخر الليل في روايه ابن اسحاق. اللهم صل عليه وعلى اله. وقال للسيدة عائشة لما قال إن من مات له فرطان كان حجابا له من النار، قال فمن لم يكن له فرطان، ففرط واحد قال وفرط يا موفقة، قال من لم يكن له فرط، ما حد من أولاده مات عليه، قال أنا فرط أمتي لن تصاب بمثلي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته، ولا قلوبنا بمحبته، ولا فرق بيننا وبينه. والحمد لله الذي أكرمنا به وجعلنا من أمته. اللهم ما خصصت أمته من خصائص الصلة به والقرب منه والانطواء فيه والفناء فيه والخدمة له ولشريعته والنصرة له، فأكرمنا بأوسع ذلك وأرفعه وأجمعه وأتمه وأكرمه وأكمله يا أرحم الراحمين. فلما على مراتب، والمقربون منهم إلى الله وإليه على مراتب في قربهم منهم. وهو برافته ورحمته وهمته أقرب إلى كل واحد من أمته في خلق الرحمن جل جلاله القائل ولقد خلقنا الإنسان نعلم ما توسوس بنفسه نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا يقول أقرب إليه فهو إليك أقرب. هلا لا يخلف أحد منا عنه وعن ركبه وعن دائرته. آمين. إن تعيش في داره مكتسيا بأنواره مكتفيا لآثاره فحري أن تحظى بالحظوة الرفيعة في القرب منه. كنت مكتف لآثاره مكتس بأنواره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يا رحمن. حديقة

0: وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم بسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محمد بن عمر بن مبارك بحرق الشافعي الحضرمي في كتابه الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة، إلى أن قال: وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له، يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلا إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وأما الحج فقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
1: قراءة: حج البيت وحج البيت. قراءة.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم.
1: بعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، إلى أن قال: وتلج الأمة ربتها، أي تلج سيدتها، ومعناها أن يكثر السرار فتلج الأمة بنت لسيدها وبنت السيد كالسيد، والعالة في التخفيف الفقراء، ومعناها أن أرذال الناس يصيرون أهل الثروة، ومليا أي مدة. فسرها في رواية أبي داود والترمذي ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. والمبرور أي الذي لا إثم فيه.
1: وعن
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. والرفث الجماع ومقدماته. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملكه الله زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. صححه الحاكم.
1: صححه الحاكم عليه. نعم. يقول في أن أمر الله بإتمام الحج والعمرة في قوله يتم الحج والعمرة لله، وقال ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر حديث سيدنا جبريل العظيم في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وذكر في علامات الساعة قال تلد الأمة ربتها، قال تكثر السراري فتلد الأمة لسيدها فتكون بنتها بنت ال بنت ال سيدها مثل السيد، فهي كأنها أميرة وتكون كأنها سيدة لأمها وهكذا. ومن الغريب تفسير بعضهم لو بأنه يتغير أدب الناس ومسلكهم في الأخلاق فتصير الأم في البيت كأنها الخادمة، والبنت تتحكم وتقول نعمل كذا وترك كذا، واليوم يكون غدا كذا وكذا كذا، وتلبسي ذا والبسي ذا وعملي ذا. فإذا ذهاب ولدت سيدتها وكان حق البنت أن تخضع لأمها وتستفيد منها وتمتثل أمرها، فيعكس الأمر بسوء الأخلاق أن تلد. والعالة ترى الحفاة اللي كانوا يمشون حفاة بلا نعال، العراة الذين كانوا ثيابهم قليلة، العالة الفقراء، والمعنى أراد الناس يصيرون أهل الثروة يتطاولون في البنيان. وهذا الذي شوهد من بعد بكث مليا، ثم قال له أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية أمر دينكم. وذكر العمرة للعمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وفي إشارة إلى متابعة العمرة بالعمرة. ولما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، فسمى الإيمان عمل ثم وهو عمل قلبي. ثم قال قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحج المبرور الذي لا إثم فيه، فما جمع الإخلاص لوجه الله والنفقة الحلال ولم يرتكب صاحبه إثما صغيرا ولا كبيرا من حين الإحرام إلى التحلل فهو مبرور بالاتفاق، هذا حج مبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. وهذه الحديث في الصحيحين. ويقول من ملكه الله زادان وراحلتان تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلعلي أن يموت يهوديا ونصرانيا والعياذ بالله تعالى، لأن الله يقول لله الناس حج بيت المستطاع عليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرد الذي يعرض عن الحج وهو مستطيع كافر من كفر، فإن الله غني عن العالمين. فإذا تعمد ترك الحج وتسهل فيخشى أن يموت على غير الملة وهو مستطيع. لما سئل ما السبيل من استطاع إليه سبيلا قال صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. حفظ الله علينا أسرار الشريعة المطهرة وتعظيم الشعائر المكرمة، آمين.
4: أبو الحسن علي بن عمر بن الحسين بن عيسى بن أبي النهى كان فقيها صالحا عابدا زاهدا موصوفا بكمال العبادة مشهورا بالصلاح كثير الاعتزال عن الناس. اشتغل في بدايته بشيء من العلم ثم أقبل على العبادة، ولزم مقصورة في جامع مدينة إب، وكان غالب أكله من الأشجار، وكان قبل ذلك قد حصل له
1: عناء. غالب إيش؟
4: غالب أكله من الأشجار.
1: من
4: أشجار.
1: أشجار.
4: وكان قبل ذلك قد حصل له عناية من الله تعالى في أيام الصغر، أنه كان لوالده الفقيه عمر زوجة، وكانت تكره الولد المذكور كثيرا ما تشكو على والده منه وتغريه به.
1: مالك؟
4: حتى أوقعت في نفسه عليه شيئا كثيرا، فخرج الفقيه إلى الجامع وأمر دراسته بالاجتماع، وأخبرهم بفعل الولد، وأمرهم بقراءة ياسين والدعاء عليه. فقال له بعضهم: يا سيدي، المصلحة أن تدعو له بالهداية. فاستصوب الفقيه والجماعة رأيه، وقرأوا السورة بهذه النية ودعوا له بالهداية، فاستجاب الله تعالى دعاءهم، وكان ذلك سبب فلاحه، فاشتغل بالعلم ثم بالعبادة كما ذكرنا.
1: عليه هذا قد تقدم قرأته. بسم الله الرحمن
5: الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام عمر بن محمد السهروردي رحمه الله تعالى، ودام نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. إلى أن قال: وتثبيت الفؤاد بعد اضطرابه حركة النفس بظهور الصفات لارتباط بين القلب والنفس، وعند كل اضطراب آية متضمنة لخلق صالح سني، إما تصريحا أو تعويضا. كما تحركت النفس الشريفة النبوية لما كسرت رباعيته وصار الدم يسيل على وجهه المبارك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فاكتسى القلب النبوي لباس الاصطبار وفاء بعد الاضطرار.
1: لباس ايش؟
5: لباس الاصطبار.
1: اصطبار.
5: وفاء بعد الاضطراب الى القرار. فلما توزعت الايات على ظهور الصفات في مختلف الاوقات، صفت الاخلاق النبويه بالقران ليكون خلقه القران، ويكون في ابقاء تلك الصفات في نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معنى من قوله عليه السلام: إنما أنسى لأسن. فظهور صفات نفسه الشريفة استنزال الآيات لتأديب نفوس الأمة وتهذيبها رحمة في حقهم، حتى تتزكى نفوسهم وتتشرف أخلاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا منحه منها خلقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى 117 خلقا، من آتاه واحدا منها دخل الجنة. فتقديرها وتحديدها لا يكون إلا بوحي سماوي لمرسل ونبي. والله تعالى أبرز إلى الخلق أسماءه منبئة عن صفاته سبحانه وتعالى، وما أظهرها لهم إلا ليدعوهم إليها. ولولا أن الله تعالى أودع في القوى البشرية التخلق بهذه الأخلاق ما أبرزها لهم دعوة لهم إليها. يختص برحمته من يشاء ولا يبعد. والله أعلم. والله أعلم.
1: والله أعلم. لا إله إلا الله. ولهذا لما كان مهمة الأنبياء إقامة الأخلاق، وبعث صلى الله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق، لأنها المنبئة عن وعي الإنسان لحقيقة لمهمة خلقه وعظمة خالقه بأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة. فكان جهد إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن أن

0: يدعو إلى سيء الأخلاق وأن يهدموا مكارم الأخلاق، ولذلك هم يعملون على ذلك ويجتهدون في أن يبعدوا الناس عن عن عن, عن كريم الخلق وعن شريف الصفات، ولهم بذلك اجتهادات وإعداد خطط كثيرة. فالله يدفع شرهم عنا وعن الأمة ويحفظ علينا التخلق بأخلاق نبينا.
1: إلى الإمام العلامة عبد الوهاب الشعراني رحمه الله، نفعنا بعلومي وعلومكم وعلوم الصالحين، إلى أن قال من كتاب الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية: ومن شأنه أن يجعل قلبه دائما متوجها إلى الله وحده دون شيء من أمور الدنيا والآخرة، ومعلوم أن ذلك لا يصله إلا بعد رياضة تامة، بحيث لا يصير له التفات إلى حظ من حظوظ الدنيا والآخرة. فقد كان الشيخ أبو مدين المغربي رضي الله عنه يقول: ليس للقلوب إلا وجهة واحدة، متى توجه إليها حجب عن غيرها، فإن توجه للدنيا حجب عن الآخرة، وإن توجه للآخرة حجب عن الدنيا، وإن توجه إلى حضرة الله حجب عن الدارين. وكان يقول: كل مريد لا يخلع العذار، لم ترفع له أستار. وكان يقول: أضر شيء على المريد صحبته للأحداث المبتدئين في الطريق، فإنه يتمشيخ عليهم فينقطع عن السير، لأن تربية المريدين إنما هي للأشياخ الذين خمدت بشريتهم وتمت مجاهدتهم، وأما صحبة الأحداث للفساد فذلك للفساد فذلك أمر خارج عن طريق القوم جملة واحدة. وكان يقول: من شرط المريد أن يعرف زيادته ونقصه، وذلك ليجد في العمل كل ما طرقه الكسل. وكان يقول: طلب المريد لطريق القوم من غير توبة جهل عظيم. وكان يقول: المريد الصادق مشغول عن محادثة إخوانه من أهل الطريق، فكيف بأبناء الدنيا؟ وكان يقول: من شأن المريد أن يكون يقظاً لما يبدو منه في حق نفسه وغيره، فلا يشغل أخاه عن ربه عز وجل، فإن من أشغل مشغولاً بربه أدركه المقت في الوقت.
0: وكان يقول
1: من أقرب رحلة تكون للمريد إلى حضرة الحق الخاصة دوام الذكر، فقد أجمعوا على أن من دامت أذكاره صفت أسراره، ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره. ومن هنا يقول بعضهم: منذ 30 سنة لم أخرج من حضرة الله عز وجل. ومن شأنه إذا رأى أحوال
0: من شأنه عليه من من من من دامت أذكاره صفت أسراره، ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره. فما أحسن المراقبة ودوام الذكر لله عز وجل: لا إله إلا الله، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: إلى سيد الإمام محمد سعد العقاد في كتاب سلسبيل الرجال رضي الله عنكم وعنها بكم، إلى أن قال: الصبر في الأدوية، الصبر على دوام تعظيم الحق المتجلي بعظمته، فلا يختل بالخروج عن الأدب، ولا يعتل بالفطور في الطلب، ويداوم على اختيار علو الهمة والعمل بالعزائم، ويتباعد عن الرخص إلا للضرورة. فهذا هو الدواء السماوي الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، فاحرص على تعاطيه واغتنم ما فيه. الصبر في الأحوال، دوام مراقبة معية الحق للعبد أينما كان، والصبر على الأدب للحق والحياء منه، ودوام شهود تجلياته التي لا تبقي للعبد نفسا واحدا يشهد فيه معية غير الحق سبحانه. الصبر في الولايات، دوام بقاء العبد في أنوار تجليات صفاته سبحانه والتجمل بها، فهو يسعى في أنوار لتجليات، ويشرب السلسبيل في سائر الأنفاس، فتتلاشى أمامه الأكوان ويتظلل بظل الرحمن. الصبر في الحقائق، ثبات العبد على دوام المشاهدة والمعاينة، والبعد عن ملاحظة الأغيار والمقارنة بين الآثار

0: المقام الثاني.
1: الله أكبر، هذا مقام الصبر. تحدث معنا عن الصبر في البدايات وفي الأبواب وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الأصول، باقي خمسة. الصبر في الأدوية قال أن يصبر على دوام تعظيم الحق المتجلي بعظمته، فلا يختل ذلك بالخروج عن الأدب ولا يعتل بالفتور عن الطلب. ها، يداوم على اختيار علو الهمة والعمل بالعزائم، ما يأخذ الرخص إلا للضرورة. هذا صبر في الأدوية، هذا دواء سماوي لا يأتي باطل مما يدير من خلف. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والصبر في الأحوال أن يداوم مراقبة معية الحق له أينما كان. والصبر على الأدب للحق تعالى والحياء منه، ودوام شهود تجلياته التي لا تبقي للعبد نفسا واحدا يشهد فيه معية غير ربه. هذا صبر في الأحوال. ودين صبر في الولايات أن يدوم بقاء العبد في أنوار تجليات صفات الله تبارك وتعالى والتجمل بها، فهو يسعى في النور بين يدي من خفي من عن يمين نور من فوق نور أعطي نور اجعل لي نورا، وفي رواية واجعلني نورا، فهو يسعى في أنوار التجليات ويشرب السلسبيل في الأنفاس فتتلاشى أمامه أمام شهوده الأكوان ويتظلل بظل الرحمن. هذا الصبر في الولايات. فوق الصبر في الحقائق، الصبر في الحقائق ثبات العبد على دوام المشاهدة والمعاينة والبعد عن ملاحظة الأغيار والمقارنة بين الآثار، يدوم في الأنس بنور الأنوار. بعدين يصل إلى النهايات. الصبر في النهايات الصبر بالله، كان الصبر لله والآن صار الصبر بالله. ها، في قال في مقام البقاء بعد الفناء، وارثا لهذا السر من سيدنا المصطفى قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا أنت في على درجات الصبر، أنت في صبر النهايات النهايات الغايات، ما صبرك إلا قال فإن صبر العبد بنفسه صبره بالله فوق القيود. صبر العبد نفسه مقيد، صبر في الله فوق القيود. والصبر من سجل اسمه الصبور، كل عبد يتجمل بالصبر في سائر أطواله أطواره وأحواله. إذا تجمل بالصبر سيظهر سعيد بالنجاح والفلاح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا مرينا صبر وصبر ورابط، فأفلحوا يا أكرم الأكرمين. من ينشد؟

0: صلى الله عليه وسلم.
1: رزقنا الله حسن المتابعة، رفعنا مراتب قربه الرافعة، يعني في القلوب الخاشعة في دل المتواضعة، وصلتنا بسلطة الإحسان وواسع الامتنان في كل شان، ورقانا على مراتب الشهود والعيان، رزقنا مراقبته في السر والإعلان، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وصلنا مسالك المحبوبين في خير المسالك، مع الألطاف والعوافي في الظهر والخافي، وصل أحوال أمته وكشف شدات أمته ودفع البلاء عن أمته، ونجيدنا سبحانه مما خصنا بهم من أمن وطمأنينة وسكينة ومن توفيق ومن تأييد ومن تسخير، ويجعل ذلك دائما لنا مشكورا قائمين بحق شكر الله على في فضاله علينا، متصلا بالفرج الكبير للأمة في عافية وإلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: ربنا انفعنا بما
2: علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا، على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة.

0: بطش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين عالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة.

فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله

استول الصلاة تقارب وتراس وشاء والأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات مباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وعلى أهل سيدنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم من السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

الرسول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على

0: عافٍ عنه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستغفرك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده.

0: إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة. نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

لشيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

كبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى أصولي وفروعي من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم.

سيد محمد بن علي بأعلوي وأصوله وفروعهم، جميع ساداتنا لبأعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم وضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأوصولي وفروعهم، إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت روعا في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات آل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تعو علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

ك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

بحسن الخاتمة والقبول. سبحان

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

استوى للصلاة الرسول اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله استوى اعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لك مباركا فيه الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك. السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله لا شريك له نعمك الحمد على كل شيء قدير ورحمن لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت لا باب جدي من كنت. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله والله أكبر.

عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: show that it got better with all of our people.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. من كتاب العروة الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم سائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعاصي المهلكات أي اتباع هوى والعجب والشح المطاع لتنجو بالفلاح وبالرشاد، أي خالف مقتضاها واعمل بضده، وذلك بأن تخالف الهوى وتتبع السنة وتستعمل التواضع وترى المنة لله تعالى بدل الإعجاب، وتسمح بما يجب عليك شرعا ومروءة بدل الشح لتنجو من المهلكات وتحوز الفلاح إذا عصيت الشح، لقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وتحوز الرشاد إذا خالفت الهوى، لقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني. والشح هو البخل، وقيل الشح البخل بما عندك مع زيادة الحرص على ما ليس عندك. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم بإسناد على شرط مسلم. وقد سبق في ذم البخاري في الباب الثاني ما فيه كفاية، ويأتي في باب العشرة ذم العجب إن شاء الله. وأما مخالفة الهوى باتباع السنة فقد سبق فيه بعض الأدلة، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. رواه البزار والطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. رواه الطبراني. وإنما جعل الهوى إلها لأن من أطاع هواه فقد عبده من دون الله، ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه. والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة، الأنياب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعاصي المهلكات أي اتباع هوى والعجب والشح المطاع لتنجو بالفلاح وبالرشاد. هذه خصال و أمور مهمة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينساق المؤمن وراء واحدة منها، وهي سهلة موجودة عند الإنسان متوفرة حاضرة لديه، الشح من طبع النفوس والهواء. كل إنسان هذا مركب فيه الهواء أصلا، الهواء مركب فيه، والعجب كذلك من الأشياء الذي تلامس معظم النفوس، إعجاب الإنسان بنفسه، إعجابه بعمله، إعجابه بنشاطه، إعجابه بعلمه، بعبادته، بجهده. هذا شيء موجود متأصل في النفوس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على الخطر منه أن يصر الإنسان عليه وينساق وراءه، ينساق وراء العجب بالنفس، عجب وأنانية وشهود أعمال ورؤية استعظام نفسه. هذا خطر على الإنسان، لأنه أين المنة لله؟ أليس الله هو الخالق؟ أليس هو الواهب؟ أليس هو الجواد؟ لكل نعمة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، وليس في نعم الله صغير ولا قليل، كل نعم الله عظيمة، هو المعطي المنان سبحانه وتعالى بها بحذافيرها من الألف إلى الياء. ربما الشخص يرى الاقتدار

وكيف خلقنا الله في مراحل الخلق ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. هذه فترة القوة، هذه فترة مشكلة الاتباع رؤية النفس والإعجاب بالعمل دون شهود منة الله. فإن أراد أن يفرح، طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. كيف يكون هذا عجب؟ أن يسر بحسنته، يسر بتوفيق الله له، عاد إلى شهود المنة، ما ما ما وقف غارق في العجب وشهود النفس وأعماله، رجع إلى شهود المنة. سرته حسنته لأن الله وفقه لها، ولأن الله سبحانه وتعالى خصه بها وأكرمه بها. فالسرور بهذه الحسنة على هذا الوجه ليس بعجب، بل هذا محمود، دلالة على الإيمان. وساءته سيئته، صدرت منه السيئة، صدرت منه المعصية، ساءه ذلك وحزين عليه، ولم تمر كذا مرور عادي. فكم على ظهر الأرض من أناس تمر بهم المعاصي والسيئات والجحود لنعم الله والكفران بالخالق، اعتياد عندهم عادي، ما كأنه فعل شيء ولا مسؤول عن شيء ولا كأن شيء مطالب بشيء في الحياة. كيف وأنت مخلوق ما فكرت في خلق السماء والأرض وفي خلقك، في في إمدادك ووهبك بما آتاك الله من علم وعبادة ومعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا مادة ولا معنى ولا حس، لا ظاهر ولا باطن، لا تعلم شيء. ثم بالتدرج وهبك من حين التمييز أشرق نور العقل على الإنسان، يشرق عليه. وكل هذا من الله، في دين أو في دنيا، في إيمان أو في تطوير الحياة والمعدات والآلات ووسائل العيش ووسائل الحياة والتواصل والوصول لهذه الأمور الدنيا التي وصل إليها الناس اليوم في هذا العالم، كله من الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الروح وخلق الجسد. الروح ذا اللي في الإنسان منين؟ والجسد من الله، هو خلق الله خالص. خلق الروح والجسد وخلق فروعهما. إيش فرع الأجساد؟ الحركة. هذا فرع عن الجسد المخلوق، والحركة من خلقها؟ الله خلقها. وأن أعطاك أيها المؤمن كسبها والاقتدار على فعلها أو تركها أو النفع بها أو الضر بها بيدك، من بتضر ومن بتنفع ومن بتقدم ومن بتوقف ومن بتفعل ذا ومن بتتركه، هذا الكسب أنت محاسب عليه أيها الإنسان. وإلا فالله هو الخالق له على وجه الحقيقة. خلق الأرواح والأجساد وفروعهما، فالحركات فروع الأجساد، والأفكار فروع الأرواح، إبداع، ابتكار، قلوا ما تشاؤون، سموه ما تسمون، الإبداع والابتكار والتطور والمعارف، ما عندكم من الكلام، هذا خلق الله لأنه فرع للروح. والله خلق الروح وخلق فروعه، وهي الابتكارات والإبداعات والصناعات وما إلى ذلك، وما إلى آخر الكلام. بتعجب بإيش؟ بعلمك من الله، هذا موهوب لك أيها الإنسان، مؤمن أو كافر، هو وهب الله. إن أعرض عنه وإن أقبل وعرف، عرفه من عرف وجاهله ومن جاهله. إن لم يعاتب الإنسان سيلام، إن لم يعاتب على جهل، قال جاهل ما يدري، سيلام على عدم معرفته للحقيقة وتتبع لها. قال لهم قس بن ساعد الأيادي، كان حكيم من حكماء العرب قبل الإسلام، يقول إن في

0: السماء لخبرا وأن في الأرض لعبرا، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، وناس يوجدون وآخر يموتون، في خبر في السماء. المسألة ما هو كذا يعني، ما هو سداء ولا هو إهمال ولا صدف، خالق مدبر أوجد ودبر وخلق ورزق وأوجد وأحيا وأمات، وفي يوم موعود للجميع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فترك الإنسان هذا التفكير، مع أنه ما في أحد ما يسمع عن الإله ولا في أحد ما له إله، غايته إلهه هو، حتى الذي ليس له صنم يعبده ولا ديانة يتخذها ولا طقوس يمارسها، ما عنده شيء ديانة، دينه هواه، إلهه هواه، ربه هواه، هو اللي يصير الهوى، هذا معبود من دون الله، يظن أنه إيش، ما هو عابد الصنم، ما هو عابد مخلوق، عابد مخلوق، عابد نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره غشاوة معجب بنفسه، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، شاف الدنيا انبسطت له والكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، المفاتيح العصبة الأقوياء يعجزهم حمل هذه المفاتيح حق الخزائن والمستودعات، ماذا وسطها، ما هو أثاث كنوز وجواهر وذهب وفضة، قال إنما أوتيت على علم عندي، نسي كل شيء آتاه الله إياه ووهبه إياه وتعامى عنه، وتعامى مع أنه قد فتح له مرات كثيرة باب المعرفة للحق والرجوع إليه، ولكن تجده يتعامى ويتناسى ويتجاهل، عايش وسط رؤية النفس، وسط تعظيم الخلق وانبهار الخلق به، خلاص كفى هذا، ما هي السعادة لي، هذه ليست سعادة، هذه مؤقتة. إن عندك مال، نهار لما يذهب المال مع أحد يمشي وراك، عندك صوت ولا لعب، لما تضعف عن هذا الصوت أو يجي واحد صوت أحسن من صوتك أو لاعب أحسن منك، خلاص أنت خرجت من انتهى كل شيء فيك، هكذا الخلق. لكن الخالق يعز من اعتز به ويرفع من ذل لعظمته، وعاصي المهلكات أي اتباع المهلكات، الهوى المتبع والشح المطاع والإعجاب بالنفس، ثلاث مهلكات، إذا رأيت شحا مطاعا، هذا عند الترمذي، شحا مطاعا، المشكلة في طاعته، شح النفوس فيها، لكن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، عشان في أن لا يتتبع الإنسان وينساق وراء الشح. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه فقد وقي شح نفسه، من أدى الزكاة وقر الضيف، من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة، في المواقف المهمة، لما يرى الشخص غارق في شدة وحاجة يقف إلى جانب، والزكاة قدام من الواجبات التي فرضها الله، وقر الضيف نزل به ضيف فأكرمه بما عنده، فالجود أن تكرم الضيف بما عندك ولا تتكلف ما ليس لديك، فأن تكلفت ما هو جود، وإن أخرت شيء موجود عندك ما كمل الكرم، تقري الضيف ما لديك متوفر ولا تؤخر عنه شيء هو موجود عندك، وأعطى في النائبة وأدى الزكاة، ثلاث أشياء، من كانت عنده فقد وقي شح نفسه، يتابعها ويأسسها في نفسه ويقويها حتى يوقى شح النفس فيكون من أرباب الفلاح. فالمهلك هو اتباع الشح وطاعة الشح، والمنجي هو الابتعاد عن الشح. والشح مطاعا إذا رأيت شح وهوى متبعا. الهوى الإنسان كل إنسان فيه هوى، كلنا اليوم أصبحنا على هوى. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما أعجبني شيء في الدنيا إلا أن يصبح هواي على سنة رسول الله، يصبح هواي على سنة النبي، هذا هوى محمود وهو شريف. تتبع السنة في الهوى، تهوى أن تتبع رسول الله، وإلا لولا الهوى الحياة كلها وقفت، الحياة كلها وقفت في يوم واحد. لو الناس تركوا أهواءهم بتوقف الحياة كلها، والمصالح الناس والاقتصاد والتجارة كلها بتوقف، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شخص هوى. وجاء النبي الموجه صلى الله عليه وسلم يقول: الهوى اجعلوه فيما جاء به النبي محمد. كلما كان على وجه إباحة والرخصة تفضل، ما لا مذمة عليكم فيه، اتبعوه صلى الله عليه وسلم فيما دلكم وأرشدكم. وكان صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم أرسلهم الله لإصلاح المعاش ولترشيد هوى الناس، ترشيد الهوى، يرشده ترشيد صحيح كيف يفعل إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى وإذا سافر وإذا أقام وإذا تعامل مع الغير بدون هوى، يتعامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهوى متبعا. فبسنة النبي يترك الهوى المذموم الذي ذمه النبي، الهوى المتبع المذموم، يفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيتخلص من الهوى المتبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد ما شاء الله صاحب قرار وملك ودولة في العالم معجب برأيه، المشكلة في الإعجاب بالرأي. وكيف يتخلص من الإعجاب بالرأي؟ هذه طبيعة، يقولون في المثال الدارج يقولون: كل بعقله رابح. لا، ما هو رابح، هو يرى نفسه رابح، ما هو رابح بمجرد العقل الذي عندك. جاءك وحي وجاء نبي يوجه عقلك ويوجه هوى الإنسان، فكيف ما أعجب بالرأي؟ وكيف أعرف أنه معجب برأيي مذموم مهلك أو معجب برأي صحيح؟ هل استشرت؟ تريد أن تتخلص، رجع إلى الاستشارة. كلما وقع في نفسك أهذا صح أم خطأ، أسلك ذا الطريق أو ذا الطريق، استشر. ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، واستخر الله سبحانه وتعالى تتخلص من الإعجاب بالرأي. استشر، اتبع السنة، واستخر الله سبحانه وتعالى، واستشر من تثق في دينه وأمانته وورعه وخشيته، تهدى إلى الصواب وتخرج من الإعجاب بالرأي. فإن هذه الثلاث مهلكات، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاتباع النبي هوا نعم، لكن ما جاء به صار سليما نقيا نظيفا هذا الهوى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فبقدر ما يكون الهوى على الاتباع يكون قوة الإيمان، وبقدر ما يكون الهوى في الاتباع في بعض الشيء يتبع وبعضها يترك، وبعضها ما يسأل وبعضها يتغافل عنها، ما بيزج بنفسه في أن السنة، ما عنده استعداد أن السنة تقول اترك ذا اترك ذا، لا تفعل ذا لا تفعل ذا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم إنما نالوا هذا الاستعداد، استعدوا أمام رسول الله لأي شيء في نفوسهم وفي أهلهم وفي بلدانهم وفي حياتهم، كل شيء جاءوا مستعدين لتغييره إيمانا بالله تصديقا برسول الله ومعرفة أن هذا الصواب الوحيد، أن يوجه الإنسان بوحي ونبوة ورسالة لا تتدخل حتى نفسه في نفسه. فليست هذه حرية أن يجعل نفسه حاكم على نفسه. وقد كان الأكابر يقولون: لأن تسلم زمامك إلى كلب ولا تسلمه إلى نفسك، كلب خلوه يقودك ولا تزلم زمامك لنفسك، لأنها أخبث من 70 شيطان. تعرض لك الشر في معرض الخير، احتراف وتزيين وترتيب، تصور لك تصوير بديع حتى باسم الدين، صوروا لك وهو باطل وخطأ ومخالف للسنة، فلا يجعل زمامه لنفسه. وما عدم زمن في هذه الأمة ولا مكان في الدنيا إلا وفيه من أهل أرباب النبوة والبصيرة من يدل على الطريق الخير والموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويخلص من الإعجاب بالنفس واتباع الآراء. ما عدمه زمان ولا مكان على امتداد عصور هذه الأمة، لكن من الذي يبحث؟ الذي يبحث عنه والذي يجعله همه ويفكر فيه يجده. ومن كان هو في غفلته لا رده قرآن سمعه به، ولا ردته نبوة ولا سنة، فضل عاد يجي يدور الإنسان، يدور الآدمي. قد الكفار قالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلنا، شوف المقارنة كيف، وأخطأوا خطأ كبير وخرجوا من الملة خروج كفر. والإنسان إذا ما رأى أحد في الحياة بصير صاحب نبوة وصاحب إرشاد وصاحب تخليص للنفس من العجب، هذه غفلة منه وعدم تنبه منه واتباع لهواه المردي المطيع للنفس وشهواتها. قال فعليك بنفسك ودع عنك العوام. إذا رأيت الناس ماشيين في شحهم مقتنعين بشحهم ومقتنعين باتباع أهوائهم ومقتنعين بالإعجاب بآرائهم، وصار ماشي قدرة حتى على هذا الإصلاح من كثرة من الكثرة، قال عليك بنفسك دع عنك أمر العام، يعني أمر العام الإصلاح العام. أمن قدرت على إرشاده، ومن سألك في الدين، ومن استمع منك كلمة خير أو نصح باعتبارك متواصي أنت وإياه بالحق والصبر، فلا تبخل به. وأنا جالس في البيت ما بكلم أحد، من أراد الخير إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سألك عن سنة، عن مسألة فقه أنت تعلمها، بغى وصية أنت قادر عليها من باب التواصي، ما هو مشيخة. المشيخ سيدنا أحمد الرفاعي كان يقول لهم أخاف أن يزول الإيمان عني إن اعتقدت أني شيخ عليكم. السفير سفراء، هؤلاء سفراء عن الأنبياء وسفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغون هذا الدين، لا يرون أنفسهم حقا على أحد ولا مشيخة لأحد، يوجهون الناس فقط. قد شهودهم فني في تعظيم الخالق جل جلاله، ما عاد ذا لا العجب ولا الشح المطاع، ما عاد يجي نفوسهم، لأنهم ينظرون ببصيرة النبوة، منحوا منح إلهي بصبرهم وباتباعهم وعدم انسياقهم لشيء من هذه الأشياء، واتبعوا شيوخ أرباب الأسانيد ففازوا وعاشوا على العيش الحميد والعيش الرغيد، منشرحة صدورهم، مطمئنة قلوبهم. مسلك المسلك الذي أحبه الله عن طريق السند. وميزة هذه الأمة المحمدية هو الإسناد. إيش ميزة الأمة؟ في العلم والمعرفة، في التزكية والسلوك، في الرابطة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوة الإيمان. يأخذون هذا بالسند، كله يؤخذ بالسند وبالتلقي، ما أحد إنسان كذا منفرد لحاله أبدا. سنة الله، ننزل أنبي أول، والله قادر أن ينزل هداية على كل واحد النفس. الله ما هو محتاج لإرسال أنبياء، ولكن شاءت إرادته وحكمته أن يرسل الأنبياء يكونوا هداة للخلق. وهكذا من بعدهم من أتباعهم ممن والاهم، هم كذلك ينقلون ذلك السر وذلك الخير. ولو الصحابة ما اعتقدوا في النبي ما بينالون الخير، ولو التابعين ما اعتقدوا في الصحابة وعرفوا مكانتهم باتباع الرسول ما بينالون ذلك الخير. والصحابة ما كانوا يميزون بشيء إلا بالصحبة، مع أنه مميزاتهم في الصلاة والصيام والجهاد والحج، لكن ميزتهم العظيمة هي الصحبة لرسول الله. وميزة التابعين التلقي والأخذ عن الصحابة، وهكذا. وتستمر هذه، إن من انفصل وانقطع عن هذه الأسانيد جاءته المشاكل من كل اتجاه، فضر من حيث يظن أنه ينفع، وأضعف أشياء في الدين من حيث يظن أنه قام بالدين، وأضعف أشياء في الدين بتصرفه وفعله لعدم الأخذ والتلقي. ولذلك قال الإمام الحداد: ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية، من العلماء العارفين بربهم. ولا بد، فإن لم تجد فالصدق خير مطيط. يلا بسم الله، كن من الصادقين وحقق علامات الصدق، وما أشدها علامات الصدق. أما صدق ودعواه هذا ليس لأحد، لا يجوز لحد يدعي الصدق حتى لو وجدت علامات الصدق. أوجد العلامات تمام، أما دعوة الصدق لا، غير مسموح وغير مأذون فيه، وهذا خطأ في سير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، لأنه من الإعجاب، الدعوة من الإعجاب، لما توسع إعجابه بنفسه صار يدعي. وكل ما جرى على أهل الله من الأحوال ومن خوارق العادات ما ادعوا فيه شيء، ما ادعوا فيه شيء. من تحدث منهم بنعمة الله ففي حالات قليلة ونادرة أذن له فيها، وإلا فلا يدعون شيء، يدعون شيء وهم عندهم إله خالق. كيف تدعي؟ أنت مخلوق أمام خالق تدعي إيش؟ لا يمكن، لا مجال للدعوة اللي يعيشون متذللين لله، شاكرين لنعم الله، معترفين بالتقصير عن حق الله تبارك وتعالى. فذكر هذه الثلاثة الأشياء، فاتباع السنة وشهود المنة لله تبارك وتعالى والاستخارة والاستشارة، يخرج من اتباع الهوى ومن العجب بالنفس ومن الشح المطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لإحسانها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح قلوبنا ويكشف كروبنا. والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

0: صف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: Sure.

ما لمحبوب نسيني سجي طرف مكحل.

ايش نصنع كل ما جيت بصرح وبابيح سري صرح وبابيح سري واخلص الثوب.

0: في الحوض كان يجيب هذه البيتين مع القصيدتين مع بعض حتى في بيته من المدرسة يسجد كلها اللحن معي أعطيته
1: وتقول لهم هذه القصيدة المدبجة
0: بين العني والحبي عمار بن عبد الله هي نفسها
1: قصيدة واحدة
0: يعني قصيدتين كان لها قصيدة واحدة
1: بيت لسيدنا العدني
0: بيتين
1: لسيد العدني وبيتين
0: للحبي عمار بن عبد الله
1: بن حمد منصب الحوض هذا الحبي عمار بن عبد الله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها تمنان بنت صالح بن علي بن سالم بن عوض بادباه، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في مسجد العطاس بكودة آل بن فريج بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها تمنان بنت صالح بن علي بن سالم بن عوض بادباه، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في مسجد العطاس بكودة آل بن فريج بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
4: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر أثير إذاعة وشاشة نور الإيمان. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل المستمعين الأكارم والمتابعين الأفاضل من كل مكان. إن الفرح بمولده العطر ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو عنوان لمحبة صادقة تترجمها الأفعال للأقوال. فمن ذا الذي يدرك حقيقة محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن حقيقة المحبة النبوية تتمثل في الاقتداء بسنته الكريمة والتخلق بأخلاقه العظيمة والسير على نهجه القويم. فالمحب لمن يحب مطيع، فطوبى لمن جعل من هذه الأيام المباركة محطة لتجديد العهد مع المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعميق حبه في القلوب والوجدان. مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا بكم معنا في هذه المحطات الإيمانية المتجددة، فمعا نبحر مع فقرات هذه الحلقة.

المتوفى سنة 505 للهجرة، يعد من أعظم أئمة الإسلام، جمع بين الفقه والأصول والفلسفة والتصوف، لقب بحجة الإسلام، وهو صاحب المؤلفات الخالدة وعلى رأسها إحياء علوم الدين. أما الكتاب الذي سنقتبس منه ونرتشف منه في هذه الحلقة رشفات، فهو كتاب أيها الولد، ويعرف أيضا هذا الكتاب بأيها الولد المحب. هي وصايا جامعة ونصائح مركزة كتبها الإمام الغزالي ردا على أحد تلامذته الذي لازمه سنوات طوال، ثم سأله أن يهديه إلى العلم الذي ينفعه في الآخرة ويؤانسه في القبر، فأجاب الإمام بهذه الرسالة التي تعد دستورا روحيا وسلوكيا. تعتمد منهجية الإمام الغزالي في هذه الرسالة على الوعظ المباشر والمؤثر، حيث يخاطب التلميذ بلقب أيها الولد استدرارا للمودة وتأثيرا في النفس. ربط العلم بالعمل من خلال التركيز على أن العلم بلا عمل وبال على صاحبه. كذلك اعتمد الإمام الغزالي في هذا الكتاب على الاختصار المركز، تقديم خلاصة تجارب العمر في كلمات موجزة دون حشو أو إطالة، كما اعتمد على الاستشهاد بالنصوص الشرعية، الاستناد المستمر إلى آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين. ودعونا نأخذ رشفات من هذا الكتاب. ففي أهمية العلم قال الإمام الغزالي: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. وفي التحذير من ضياع العمر قال: وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. وفي حقيقة العز والتقوى قال: تأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق. وفي محاسبة النفس يقول الإمام الغزالي: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونوصي أنفسنا أحبتي جميعا بقراءة هذا الكتاب، فهو ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو برنامج عملي لتزكية النفس وتصحيح النية. إنه يضع يدك على مكمن الداء في طلب العلم، ويصف لك الدواء. إنه رسالة تليق بكل طالب علم، بل وبكل مسلم يريد السير إلى الله.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، يقول فيها: قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فعن ماذا ألهانا؟ تأملها جيدا، لم يقول الله ألهاكم المال أو الأولاد أو المناصب، بل قال التكاثر، لأن المشكلة ليست فيما نملك بل في سباق الزيادة الذي لا ينتهي. ألهانا التكاثر عن الصلاة حتى أخرناها، وألهانا عن القرآن حتى هجرناه، وألهانا عن الوالدين حتى قصرنا في برهما، وألهانا عن أنفسنا حتى نسينا إصلاحها. نعد المال ونجمع الممتلكات ونتباهى بما عندنا وكأننا باقون إلى الأبد، ثم تأتي الآية كالرعد يهز الغافلين: حتى زرتم المقابر. هناك فقط ينتهي السباق وتسقط الألقاب.

وتطوى الصفحات ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. فيا من شغلتك الدنيا، كم من مشروع تؤجله للآخرة، وكم من توبة أخرتها إلى الغد، وكم من فرصة للخير ضيعتها ظنا أن العمر طويل. الدنيا تعد بالأرقام، أما الآخرة فتعد بالأعمال. فانتبه قبل أن يأتي اليوم الذي تتمنى فيه سجدة واحدة أو تسبيحة واحدة أو دمعة توبة واحدة فلا تستطيع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من أعمق غفلة. ألهاكم التكاثر، فعن ماذا ألهانا؟ كلمات قليلة لكنها تهز القلب هزة وتوقظ الغافل من غفلته. ألهاكم التكاثر آية ليست للتلاوة فقط، بل للمراجعة والمحاسبة قبل أن نقول يا ليتنا انتبهنا قبل فوات الأوان.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن إرشادات مهمة للأم والطفل أثناء فترة الحمل للكاتب الدكتور حنيف الأفغاني. الحمل مرحلة مهمة في حياة المرأة، حيث تتطلب في هذا الوقت عناية خاصة لصحة الأم والطفل. عندما تحمل المرأة يجب عليها إجراء فحوصات طبية منتظمة ومتابعة حالتها الصحية وفقا لنصائح الطبيب. في الأشهر الأولى من الحمل يعد استخدام حمض الفوليك مهما جدا، لأنه يساعد في التكوين الطبيعي للجهاز العصبي للطفل، كما أن استخدام الحديد والكالسيوم والفيتامينات الضرورية الأخرى استنادا إلى مشورة الطبيب يعود بالنفع على الأم والطفل. يجب على الحامل تناول طعام متوازن وصحي، الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، البيض، اللحوم، الأسماك، البقوليات والأطعمة الغنية بالبروتين مهمة لنمو الطفل وقوة الأم، كما أن شرب كمية كافية من الماء ضروري لتوازن سوائل الجسم. أثناء فترة الحمل يجب الابتعاد عن التدخين والمخدرات والأدوية التي تستعمل دون استشارة الطبيب. بعض الأدوية قد تكون ضارة للطفل، لذا يجب استخدام أي دواء بناء على مشورة الأخصائي الصحي. النشاط البدني الخفيف مثل المشي المناسب إذا لم يكن ممنوعا من قبل الطبيب مفيدا لصحة الأم، وكذلك النوم الكافي والراحة وتقليل الضغط النفسي أمور مهمة للمرأة الحامل. يجب على الحامل مراقبة ضغط دمها وسكر الدم وغيرها من المشاكل الصحية بشكل منتظم لتحديد نمو الطفل. يعد إجراء الفحوصات اللازمة والأمواج فوق الصوتية بناء على نصيحة الطبيب أمرا مهما لسلامة الأم والطفل. أثناء الحمل يجب أخذ علامات الخطر على محمل الجد مثل النزيف الشديد وألم البطن الشديد وقلة حركة الطفل والصداع الشديد ومشاكل العيون أو التورم المفاجئ. في مثل هذه الحالات يجب مراجعة المركز الصحي في أسرع وقت ممكن. الغذاء السليم والفحوصات الطبية المنتظمة والراحة المناسبة وتطبيق إرشادات الطبيب أمور بالغة الأهمية لصحة الأم والطفل.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان سحر اللمسة التربوية حين تسبق المشاعر الكلمات. كثيرا ما نشتكي من عدم استجابة أبنائنا لنصائحنا وننسى أن الطفل قد يحتاج قبل الكلمات إلى الأمان والإحتواء. فليست التربية كلمات تقال فحسب، بل علاقة تبنى ومشاعر تزرع ولمسات حانية قد تفتح للقلب بابا لم تفتحه الكلمات. وقفة مع الهدي النبوي، تأملوا هذا الموقف الجميل مع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرب والإحتواء، ثم دعا له بالعلم، وفي هذا درس عظيم في الجمع بين دفء العلاقة وحسن التوجيه. لماذا نحتاج الإحتواء قبل التوجيه؟ لأن الطفل حين يشعر بأنه محبوب وآمن يكون أقرب إلى الإصغاء والتفاعل وأبعد عن الشعور بأن النصيحة هجوم عليه. فاللمسة الحانية أو مسح الرأس أو الإمساك باليد بلطف قد تكون رسالة صامتة تقول: أنا أحبك وأنا معك وإن كنت أوجهك. كيف نطبقها؟ عند النصيحة اقترب منه بهدوء والمس يده أو كتفه بلطف إن كان يتقبل ذلك. عند الحزن لا تستعجل بالكلام، أحيانا يحتاج الطفل إلى حضن آمن قبل أي نصيحة. عند التوجيه اجلس في مستوى نظره وتحدث معه بلغة المحبة لا بلغة الاتهام. عند الخطأ صحح السلوك دون أن تهدم شعوره بقيمته ومحبته عند. التربية ليست محاضرة نلقيها على أبنائنا، بل علاقة نبنيها معهم. فاجعل من قربك من طفلك جسرا تعبر عليه كلماتك إلى قلبه، فربما نسي الطفل نصيحتك بعد سنوات، لكنه لا ينسى كيف جعلته يشعر وهو يسمعها. هل جربت أن تضم طفلك أو تمسك بيده قبل نصحه؟ انظر ما الأثر الذي لاحظته عليه، جرب ذلك ثم تأمل النتائج الطيبة.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحد محطات سنكتفي في هذه الحلقة بهذا التقرير الذي وصلنا من مدينة سيئون من الأخ صالح بن محمد.
2: شهدت ساحة دار الابتهاج بمدينة سيئون قراءة المولد النبوي الشريف السنوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم بحضور الداعية الإسلامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية وعدد من العلماء والدعاة. وفي المولد تم قراءة سيرة وشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الداعي الإسلامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ألقى كلمة في الاحتفالية أشار فيها إلى أهمية المناسبة.
1: فإن مقتضى ما خص الله به هذا الإنسان من العقل والوجدان والشعور والذوق والأحاسيس والمدارك والسمع والبصر، مقتضى ذلك أن يكون لهذا الإنسان مقصد سامي رفيع شريف علي لائق بهذا العطاء الرباني الذي أعطاه الله تعالى إياه. والمقصد إذا سما وعلا وارتفع وكان هو المحرك لهذا الإنسان في وجهاته ونياته وأذواقه وأحاسيسه ومشاعره، يتفرع منه بعد ذلك مقاصد فرعية ما تراد إلا لأجل ذلك المقصد الأسمى الأسناء. وما المقصد الذي يبني عليه الإنسان وجهته في هذه الحياة؟ وتتفرع عن ذلك أن يتعاون على الوصول إلى ذلك المقصد جميع ما يقول وجميع ما يفعل وجميع ما يبصر وجميع ما يسمع وجميع ما يعامل به الصغير والكبير، وشانه في الأسرة وشانه مع الجيران وشانه مع الأرحام وشانه مع أهل البلد وشانه في أمواله وشانه في مسكنه وشانه في ثيابه وفي جميع أموره. إذا صح مقصد عالي صارت كل هذه فعالات تنفع للمقصد وتعاون على تحصيل ذلك المقصد. وكلما صح إيمان المؤمن بربه ممن أكرمهم الله بالإيمان، لأنه عطية الله تبارك وتعالى الكبيرة التي يختص بها من يشاء، قال تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولما كان الوصول إلى حقائق الإيمان والوصول بالإيمان إلى ارتقاء المقصد عند الإنسان كانت منة الله علينا في القرآن ببعثة هذا المصطفى خاتم النبيين. يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وذكر مهماته التي هي سلالم للرقي لاتخاذ المقصد الأعلى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبواسطة الآيات والتزكية على يد النبوة وتعليم الكتاب والحكمة أي السنة المشرفة يتكون عند الإنسان حقيقة مقصده، ماذا يقصد وما غاية مقصده وإلى أين مرمى نظره وإرادته وهويته ورغبته وأمنيته، ما المقصود الأسنى له، ما المقصود الأعظم له. أما من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا شك أن مقاصدهم مهما طالت ومهما كبرت ومهما تنوعت ما تتجاوز الحياة القصيرة الفانية المنقضية الزائلة حتما.
0: هذا وتتواصل في عموم مناطق وادي حضرموت الاحتفال بميلاد خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صالح محمد باصالح لإذاعة دار المصطفى.
2: بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى السامعين جميعا. إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم كل ما يريدون. الحاء ما افتك مننا، ولكن احنا بنجي عند الجنب الثاني، جينا عند الجنب الطيب بنجي عند الجنب الثاني. الحاء فيه حرام، الأشياء الحرام التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا يجب أن نحترز منها، لأن الإنسان دائما علمه الله هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وهديناه النجدين، ها النجدين الطريقين، طريق الخير طريق الشر. نعرف الحرام، ما حد ما يعرف الحرام ولا الحلال، كذب ذل كل واحد يغالط نفسه. قالوا الهر الصغير إذا أعطيته قطعة لحم بيدك يأكلها وهو قاعد عندك، لكن إذا سرقها يشرد. حتى هذا الحيوان يعرف أنه هذا حقه وأخذه بالرضا والفرح، وهذا حرام وشله وشرد. لذلك أخواننا، من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى طبعا كما قلنا ترك الصلاة، ونحن اليوم نتحدث عن حاجة فيها محبة الوالدين، محبة الوالدين بعد محبة الله والرسول. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وعلى طول بعد العبادة لرب العالمين قال إيش؟ قال وبالوالدين إحسانا. ونحن قد تحدثنا عن الوالدين في حلقات ماضية، ولكن نشير إلى هذا لأنه كثير من الناس يأتون لعندنا ويشتكون، يقولون أبوه، يقول الأب أنا ما أبوي ولدي ما يعطينا شيء، ولدي مدري إيش، والأب أيضا قد يفرق بين الإخوان، يتحيل على هذا، هذا يعطينا بقش باقي له نصف الدار، وذا ما يعطينا شيء، ما بويت لأبوه شيء في الدار أبدا. والمقصود شو؟ كل حيل، ليس دين الله بالحيل، إنما كل إنسان المفروض أنه يعطي لهذا ولهذا. أما قضية الطاعة، إذن كثير من الأولاد يطيعون آبائهم ويحبون آبائهم أو ينفقون على آبائهم، من يحبونهم يحبونهم ما نحن دارين، لكن ينفق على ولا قذوا يشوف القطعة الشرقية المن والقبلية المن، ويشوف الدار بيعطي من، قال استامن أبوه بلقي لك أنت الدار، وذيل أخواتك ما لأبوهم شيء، وانت اللي أنت اللي خدمت معي وانت اللي عطيتنا. وكأن الخدمة والعطاء أصبحت الآن لها مقابل، ما هي بلاش، انت اعطيته الا يوم وخدمك، ما اعطيته ما بريت ابوك لانه ابوك، لا بر ابوه الا كله يراوم الاشياء دي. ولذلك خبرنا واحد عن قصه حصلت لوالده او هو الوالد نفسه، قال لنا على اساس انه في واحد من اولادي كان مسافر، وهذا الولد المسافر يرسل له بيستين، ذيك الايام كان السواحل الا بقش الا شوي لكنها كانت فيها بركه كثيره، قال يرسل له عدي، وبعد ما خرج من السواحل قالوا يا أبا، قال مرحبا، قال شوفنا أنا بويت القطع البحرية الشرقية رقم واحد، هذه في التركة يقسمون الديار يسبرون بالبحرية الشرقية، هذه رقم واحد، بعدها بحرية قبلية، وبعدها بحرية نيدية، وهكذا كل شيء أحسن من شيء. ليه بغيت يا ولدي؟ طيب الدار حقكم كلكم. قال لا، ما أنا بدت لك بقاش ليك، إيه أنا أرسلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، شو مكتوبة عندي في ورقة، هات الورقة، كم أرسلتني؟ قال أرسلت لك مع فلان 200، مع ذا 150. وقال الحين بغيتها؟ قال بغيتك تقيلي هذه القطعة، ما هو أنا وأخواني وحدي لي ذي. قال صار أنت من أول أمس ترسل لي بقاش ذلة كذا اكتراهم القطعة ذي، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما قضى الأمر لا صلى ولا صام. قال له لا لا، يعني أنا يوم أنا أعطيتك البقاش وبديتك على، قال لا لا لا، دحين بنلقي لك طريقة كما طريقة الهنود. الهنود قال بعد ما صلوا ولد عمره 7 سنين، يكمل 7 سنين يقول له يكتب عليه كل المصاريف، يكتبها على أبوه، يا ريتهم اللي يقولوا كذا أحسن، دحين يكتبها عليه الكبر، تخرج من الجامعة قال يا ولدي توك دول لك شغل كيه، قال أنا دحين عندك لي كذا وكذا مقابل تربيتك من 8 سنوات إلى 18 ولا 20 سنة، الحين ذي هاتها البقش. قالوا دحين أنا بلقي لكم الهنود يا فلان بفلان. قال نعم. قالوا أنت نشي الحايم عندك، قدر حق الولد هذا كم خريو مدة 12 سنة دي. قالوا كذا وكذا، قالوا كذا وكذا، بس شوفوا عندك يا ولدي، وبعدين اشتروا القطعة ولا ما اشتريها. ما ينبغي أن يكون هذا. لهذا هذا الذي نحب أن ننبه إليه في هذا. الحرام أيضا في أمور كثيرة نعتقدها نحن أن نحن بسيطة. نحن الآن مثلا ندخل المسجد، ندخل المسجد ونصلي ونقوم نركع، وعلى كل حال الصلاة لابد أن تكون لله، والركوع أيضا السنة لابد أن يكون خالص لوجه الله الكريم. إيش معنى؟ لأن ما يمكن يكون فيه رياء في الصلاة. يصلي وربنا سبحانه وتعالى قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما في إذا في صلاة ما فيها إخلاص ليس لها قبول. يقول لك رب العالمين أنت صليت من أجل يقولوا الناس ما حد كما صلى. هذا الحرام اللي علينا في في في أن نحن نصلي لغير الله. طبعا ما نقول صلي لغير الله، ولكن القصد من الصلاة أن يشكرونك الخالق أو يمدحونك الخالق اللي بيعطيك الأجرة من قالوا رب العالمين. إذا صلي رب العالمين ماذا تريد يا رب؟ قال أريد صلاة مخلصة، أريد عبادة مخلصة، أريدها خالصة لي وحدي، ليس من أجل الناس. الناس يقولون هذا ولا ما يقولون هذا ما يهمنا. إذن عليك دائما تفكر في هذا. حرام علينا أيضا لما ندخل إلى المسجد ألا نركع ركعتين تحية المسجد. سنة هي طبعا، ولكن من باب الأدب أننا نصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين تحية المسجد، أن نجلس في المسجد بأدب، ألا نتخذ في المسجد المسجد الجلسات والبرزات والكلام والقرطان والمرطان. يقعدون في المسجد كل ما يرسوا 5 أنفار أو حلقة، ولا تخلو هذه الحلقة من إيش؟ من غيبة أو نميمة أو كذب أو شيء على الخالق. يا ريتها حلقات من أجل يقرون شيء من القرآن، أو حلقات من أجل يتذاكرون شيء مما قاله العلماء في مواعظهم أو في كتبهم أو في شيء، لكنها لا. غالبا ما تكون الحلقات هذه فيها مصائب أكثر من الفوائد. لذلك واجب علينا نعرف أيضا أنه ابني هذا الصغير اللي يقفز في المسجد. أنا كنت قبل أيام قريبة في مسجد، الأولاد يطمرون يقفزون المسجد، ما حد يقول لهم شيء. أباهم موجودين، والده موجود، أو أخوه الكبير موجود، ما يقول له شيء، ما يكلمه، يقول لك ذل عادم سقر صغار ما متابت عربه. قالوا إذا بغيت عصا مثلا معوجة هكذا، هات الغصن هذا حق الراكة وحق العلبة حق شيء، سوفه عاد صغير أخضر وخله مربوط ينقلب كم الباكورة بعدين، لكن إذا كذا صفه وهو كبير بينكسر. إذن عليك دائما تتفكر في ماذا؟ في أن الله سبحانه وتعالى جعل لك، جعل مواقع فيها مواقع للخير، مواقع للعبادة. لا يمكن تحول المسجد إلى دكة تقعد فوقها الخراط المراد. نحن الخراط المراد كله ما أبغناه أبدا، لأنه ما يجلب لك أي خير، يجيب لك إلا شر في شر في شر، مكعب شر 3 شرور. إنما لازم تحافظ على حرمة المسجد، تحافظ على حرمة المصحف. الآن يقعدون يقرون، يطرح المصحف فوق رجل اليسرى وتاكي ومدد رجله، وش تقول له خزنقات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا البلاوي دي؟ لماذا ما يكون هذا الكتاب الله له احترام، له تقدير، له تقديس؟ طبعا لأن المصاحف كثرت في المساجد. كان في وقت ما قبل 50 سنة لو بغيت مصحف تقرأ فيه مسجد ما تحصله. المصاحف كانت كلها مخطوطة تعب، إنما الآن الحمد لله توفرت مطبوعة على قراءة أبي عمرو، على باقي القراءات ما شاء الله كلها موفرة وواضحة وكتاب عجيب. لكننا نحن أصبحنا لما نقرأ القرآن كأنه هلا يلعب أو يقرأ جريدة أو يقرأ مجلة، بل بالعكس ربما احترم المجلة واحترم الجريدة أكثر من احترامه ليش للمصحف. المصاحف فيها كلام الله، وما احترمنا هذا الورق وهذا الكتاب إلا لأنه فيه كلام الله. أما لو كان ما فيه كلام الله فهذا يخصك. أيضا أمر ثاني، أمر ثاني مقبل الآن الزواجات، ومن احترامنا لله سبحانه وتعالى. المشكلة الآن يكتبون آيات قرآنية ويكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في إيش؟ في الدعوات حق هذا يقولون تبركا لا بأس. لكن نحن نسأل أنفسنا ونسأل الناس أصحاب الدعوات، الورقة جات لك، جا لك العزام من فلان بفلان، ونعاد إلا فيه العزام ذا بيقع فيه تخاويد كذك ضبحان، إيش البلوة اللي على أبونا ذحين؟ هذا إلا ذا رميت بالورقة. لما ترمي الورقة هذه، الورقة بتدوسها الأقدام ولا ما بتدوسها الأقدام؟ قال نعم، ربما تتعرض لدوس الأقدام، ربما واحد يأخذها قليل أدب ويربط فيها شيء أكل ولا شيء بعدين يرمي بها. انتبهوا يا أخواني، نصيحة لله، هذه لابد أن تحافظون على أوراق الدعوة. إما نحن لو كان أفضل، إلا أنه لا يكتبون فيها آيات قرآنية أبدا. ليش؟ لأنها تتعرض للتلف. لكن إذا كان بيقولوا نحن أبغينا التبرك وبغينا بسم الله الرحمن الرحيم وهذه فيها بركة، الإنسان لما تجيله الدعوة يجب أن يحافظ عليها. وأقل ما فيها إذا شاف نفسه ما بيقدر يحافظ عليها يحرقها، وفي نيته أنا ما أحرقت هذا الورق إلا لجل ما تدوسه الأقدام. ما دمنا في المكان ذا، أيضا في ملاحظة أخرى، ملاحظة أخرى الحمد لله إحنا ذكرناها. الآن عندنا سجاجيد حق الصلاة، وفي الحقيقة الأرض كلها طاهرة، وجاف على جاف طاهر بدون خلاف، لكن نحن نحب العرضات والقنحات. في كثير من السجاجيد فيها صورة الكعبة المشرفة والمدينة المنورة. الآن يجون يتحطون هذه السجاجيد بين لسهم، تقول لك المرأة بغينا قطف بين لسهم، قل معنا السجاجيد. أنت تجي من هناك تدحك فوق الكعبة المشرفة أو تدحك فوق مسجد النبي، يقول لك ذي إلا صورة. قلوا ما نحن حنقنا على الجماعة ذلك لي في الدنمارك، مندي في النرويج، مندي في ستوكهولم، قالوا إيش، قالوا أقوا صورة النبي، وليست صورة النبي ولا شيء، ذا اللي صورت لهم أنفسهم وشيطانهم هذا. لكن نحن الآن نحط السجادة إذا ونطرح راكيبنا فوق السجادة، ونطرح نجلس الواحد يطرح دبوره فوق السجادة اللي فيها صورة الكعبة وفي صورة المدينة المنورة وكلها مشرفة ومكرمة. هذا بيت الله وهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في من الناس من يحطها فوق السيكل، يحطها فوق السيكل يقيها قطيف، السجادة يقيها قطيف، ويخيطها يوليبها عند فلان وفلان ليجي يخيطها، ويقعد بعدين يفسي فوق القطيف هذي، يخلي الرائحة الخبيثة تيجي فوق الكعبة المشرفة أو فوق المدينة المنورة. هذا قلة أدب، ما يمكن. إما خذ السجادة وحافظ عليها واجعلها للصلاة لا بأس بذلك، واجعلها في أماكن مرصوقة في جدار هكذا صورة لا بأس، أما تجعلها للدوس والدعس ما يمكن. واجب علينا ننتبه لهذا. بعضهم يحطونها في السطح حق السيارة معلقة هكذا، واللي كلهم يحملون طراء يدحقون فوق الكعب وفوق هذا. شو نحن شق علينا لما جابوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، والصور كلها هي صور. وفي بعض الناس قالوا لي ولا أدري هل هذا صحيح أو غير صحيح، إنه في نوع من المرمر أو نوع من البلاط في مكتوب الله الله الله، ربما تكون الكتابة غير واضحة لكنه مكتوب هذا. واحد قال ولا سوى عنده قصب يسويها حق شركة حق الماء، حق الماء عزكم الله حق المخروج، واسمه عبد الله، كتب فوق القصب عبد الله، عبد الله تكتبه في محل يخرج فيه بول وخرق ووسخ وقذارة، استغفر الله العظيم. هذا انتبهوا له يا اخواني، نحن علينا نتكلم، وعلينا اذا شفنا شيء ما هو ريض ولا نحب ان يكون هذا فعل، لكن اذا حصل هذا ما يمكن يكون، لابد ان يحترم اسم الله واسم رسول الله وكل ما اسماء الحسنى. واحد اسمه عبد القادر، واحد اسمه عبد القاهر، واسمه عبد القهار، هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى يجب ان لا نسيء اليها ابدا. علينا ان نحترم الله ونحترم رسول الله ونحترم كل ما يتعلق بالله وبرسول الله، واجب علينا هذا في كل امر. نسال الله سبحانه وتعالى نجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وانا ما معي شيء الا هذا الكلام، لذلك هذا نحب ان ننصح الناس فيه، لانه ما دام شفنا شيء نحن علينا بنتكلم، وليس عليه ان يوافقه القدر او هكذا. على المرء ان يسعى بما فيه جهده وليس عليه ان يساعده الامر، انما المساله واجب على كل عالم، كل ناصح، كل واعظ ان يقول هذا. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين ولجميع الناس، أن حتى الكفار بنعيلهم الله يهديهم إلى الإسلام وليكونوا من المسلمين. ما نحقد على حد، الحقد والحسد هذا الذي ما نحبه أبدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في الدرس الفائت عن بدء الوحي، عن حادثة بدء الوحي، استعرضناها استعراضا تاريخيا. وحديث بدء الوحي حديث معروف ومشهور، وهو مثبت في كتب السيرة كلها، وفي كتب التاريخ، وفي كتب السنة النبوية أيضا. والمسلمون وغير المسلمين يعرفون أن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة اسمها بدء الوحي، حادثة وقعت له وهو في غار حراء، بدأ بها الوحي النبوي في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن المستشرقين ومن لف لفهم والكائدين للإسلام عموما يبذلون جهدا كبيرا في مد غاشية من اللبس على هذه الحادثة، حادثة بدء الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكل تقريبا تتلاقى أفكارهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما اختلى في غار حراء، ولكثرة ما ابتعد عن الناس والتجأ إلى العزلة، تكونت لديه شفافية روحية. هذه الشفافية الروحية عبرت عن نفسها بما يسمونه الوحي، يعني لم يكن هنالك تلق من ملك جاءه، كائن حدثه قال له اقرأ، كل هذا خيال. وإنما الوحي عبارة عن شفافية روحية انبثقت في كيانه صلى الله عليه وسلم نتيجة لكثرة عزلته، معظمهم هكذا يقولون. وفيهم من شز عن إخوانه مثل غولدزهر، فقال لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من صرع، في حالات كذا يقع في حالة صرع. والشيء الطريف أن إخوانه الذين يسيرون معه في طريق الكيد للإسلام والتلبيس عليه والكذب على رسول الله، هم أنفسهم أنكروا عليه هذا الكلام. لم ينكروا عليه هذا الكلام غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا له في السر هذا عبارة عن فضح، أنت فضحتنا بهذا الكلام. ليس في الناس كلهم من يقول لك، من يعترف لك بأن محمدا كان يعاني من صرع، يعني كأنما يريد أن يقول ينبغي أن تكون مكيدتنا فنية، أما أن تقول هكذا أنه كان يعاني مصر، حتى المشركون الذين كانوا يعادونه ما قالوا هذا الكلام. لكن نحن نقول إن ما يسمونه الوحي وما هو معروف في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته من قصة بدء الوحي عندما كان في غار حراء، إنما هو شفافية روحية انبثقت في حياته وكيانه من كثرة العزلة وكثرة التفكير. وربما قالوا هي عبقرية أيضا قريبة من بعضها. المهم أنهم قرروا أن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي وليس تلقيا لتعليمات وأنباء جاءته من عند الله عز وجل. نحن الآن أيها الإخوة نناقش هذا التفسير الغربي التبشيري الاستشراقي للوحي، وكما قلت لكم ميزاننا الذي نتحاكم إليه مع الآخرين هو العلم ولا شيء غير العلم. فنحن نقول لهم إذن أنتم تؤمنون بحديث بدء الوحي، تؤمنون بهذه الظاهرة التي فوجئ بها محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ولذلك أنتم تهتمون بتفسيرها. يقولون نعم، هم يعترفون بأن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة تتمثل في حادثة بدء الوحي، ولكنهم يذهبون في تفسيرها إلى طريقة غير التفسير الذي نعرفه نحن عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقول لهم ما دمتم تؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها في الأسبوع الماضي، ما دمتم تؤمنون بها إذن ينبغي أن يكون تفسيركم لها غير متناقض معها. لاحظوا ما نقول أيها الإخوة، نقول لهم ما دمتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها ويعني تتكلفون في أنها عبارة عن شفافية روحية داخلية إلى آخر ما هنالك، إذن أنتم تؤمنون بهذا الذي قرأناه في الأسبوع الماضي قصة بدء الوحي حسنا، لكن إذن ينبغي أن لا يكون تفسيركم لها مناقضا للحادثة التي تؤمنون بها. واضح هذا الكلام؟ طيب تعالوا ننظر إلى هذا الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

في داره وقد امتقع لونه، يعني اصفر وجهه، وقد أخذت منه البرداء مأخذها، وقال زملوني زملوني. لماذا؟ يعني كان مفروض أن رب العالمين يحميه، مدام أن المسألة عبارة عن وحي، فما أيسر أن يربط الله على قلبه وأن يدخل في قلبه الطمأنينة بأن هذا ملك من عند الله جاء بوحي من عند الله إليه. لكن انظروا الحكمة. الآن يقولون أن ظاهرة الوحي كلها عبارة عن شعور داخلي، شفافية روحية داخلية. طيب، هل الإنسان الذي يتمتع بشفافية روحية داخلية تنتابه البرداء عندما تأتيه الإلهامات الداخلية، وعندما يعني تأتيه المشاعر الداخلية بسبب شفافيته بصير عنده منه خوف ورعب؟ ما رأينا إنسانا من العباقرة من الذين يتمتعون بشفافية روحية عندما يرد إلى قلوبهم الإلهام الداخلي بسبب شفافيتهم يصفر منهم الوجه، يمتقع منهم الوجه، تأخذهم البرداء. معقول؟ لاحظوا، فربنا سبحانه وتعالى تركه للطبيعة البشرية، لم يربط على قلبه. كان قادرا ربنا عز وجل أن يجعله لا يرتعد وأن يعلم أن هذا جبريل إلى آخره، لكن الله تركه لطبيعته البشرية حتى يكون وضعه هذا تكذيبا وتقطيعا لألسنة من يتخرصون ويقولون هذا الكلام. أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي. طيب، حادثة بدء الوحي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما وجد هذا الكائن، نقول الكائن هو ما عرف أنه ملك ولا إيش، وضمه ثلاث مرات وقال له اقرأ، ثم غاب عنه، فاض قلبه رعبا ولم يعد يستطيع أن يبقى في مكانه، ونزل مسرعا إلى مكة ودخل بيته وقد اصفر وجهه وامتقع لونه وأخذت منه البرداء. أنتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي، حادثة بدء الوحي هكذا تصف. فكيف نجمع بين هذا الذي وقع لرسول الله وبين تفسيركم لبدء الوحي بأنه شعور داخلي، شفافية روحية؟ كتار اللي بيتمتعوا بشفافية روحية ما بيصير معهم شيء، ما بيصير معهم بردية، لما بيصير عندهم منهم الشعور الداخلي وما إلى ذلك. قصة بدء الوحي التي آمنتم بها تقول إن خديجة مضت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل. لاحظوا، هذه الحادثة داخل قصة بدء الوحي، شاءها الله عز وجل أيضا أن تكون فيها شهادة من رجل أربى عمره على المئة، وكان قد تنصر في الجاهلية وعلم الكثير من الإنجيل ومن التوراة. مضت به إلى ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا قد عمي وأربى عمره زاد على المئة. طيب، ما قال إنه هذه عبارة عن شفافية روحية، ما قال، وإنما قال هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزل على موسى، وإن وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ثم قال ما جاء نبي إلى قومه بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يشاء الله أن يجعل من كلام ورقة بن نوفل شهادة الإنجيل وشهادة التوراة وشهادة الإنسان الذي تجاوز مرحلة العصبية المذهبية والعصبية الشخصية وما إلى ذلك بينه وبين القبر،
أيام كان. نعم، يقول هذا الكلام. طيب أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها، طيب كيف تجمعون بين ما تؤمنون به من حادثة بدء الوحي وتفسيركم لها؟ كيف يمكن أن نقتنع بقولكم إن حادثة بدء الوحي لم تكن أكثر من شعور داخلي من جراء شفافية روحية تمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يقوله ورقاء بن نوفل؟ أفكان يكذب؟ لا تستطيعون أن تقولوا هذا، كان نصرانيا. كان يكذب أيضا؟ لا تستطيعون. رجل عمره زاد على 100 وبينه وبين الموت فترات قصيرة جدا. نعم. طيب، قد يقول قائل لا، هي شفافية روحية لكن محمد كان يمثل على الناس، يعني هي مسألة داخلية لا في ملك ولا في شيء، لكن كان عم يمثل هذه الحالة انه يعني شاف كائن فارتعدت فرائصه منه وداخله الخوف منه، كله تمثيل، ممكن يقول واحد الكلام. لكن نقول أفيتأتى لأبرع الممثلين اليوم، ممثلي هوليود، أن يغيروا نضارة وجوههم؟ يستطيع الواحد أن يغير نضارة وجهه الذي نعم يتدرج حمرة، بده يمثل بقى حالة الإنسان الخائف، يستطيع رأسا أن يتحكم بالدورة الدموية في كيانه فيقلب وجهه إلى وجه ممتقع أصفر بدون أصباغ بدون مكياج؟ أقدر الممثلين لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. محمد عليه الصلاة والسلام بلغت به القدرة التمثيلية أن يتحكم بالدورة الدموية في كيانه وأن يجعل وجهه المتضرج بشكل طبيعي بالحمرة يجعله مصفرا كلون الليمون؟ كيف؟ لاحظوا رب العالمين كيف يسكت المتخرصين بهذه الطريقة التي جعل بدء الوحي متصفة بها. ما في كلام، ما في جواب نهائيا، ما حدا يستطيع يمثل انه يعمل البردية سارية في أوصاله وأطرافه هكذا تمثيلا. لأن في فنون، في تطورات التمثيل، وسائل، أدوية، مكياج، علاجات موجودة، لكن بدون شيء محمد عليه الصلاة والسلام برع في التمثيل إلى

0: الذي شاءه الله عز وجل، وقد بشره ورقة بأن هذا هو الوحي الذي أنزله الله على موسى، شاء أن ينقطع الوحي عنه بعد ذلك كما قلنا، قيل 3 سنوات وقيل 6 أشهر. انظروا إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الذي انتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ طبعا جاءت البشرى من ورقة أنه هذا وحي، إذن هذا إكرام من الله. طيب وينه ملك؟ ليش ما عاد إجا؟ شهر، شهرين، 3، 4، 5، وإذا قلنا 3 سنوات فأكثر. خيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه ربما ارتكب وزرا، ربما فعل شيئا أغضب الله عليه، ومن ثم تحولت النبوة عنه. ما يفكر أكيد أكيد أنا عملت معصية، لذلك هذه البشرى التي قالها لي ورقة انقطعت عني، ولذلك كان يضيق صدره جدا، وكثيرا ما كان يخطر في باله أن يلقي بنفسه من الجبال من شدة ما كان ينتابه من ضيق، من تخيل أنه ربما عصى الله عز وجل فتحولت عنه النبوة. الباري ليش كان؟ ليش؟ ما الحكمة من تلبس الوحي وتأخري حتى يكون في ذلك إسكات لهؤلاء المتقولين؟ لما بيكون الوحي شعور داخلي، لما بيكون عبارة عن شفافية روحية، عبارة عن عبقرية، هل ينتاب هذا الإنسان الضيق ويبحث عن إلهاماته الداخلية وعن مشاعره وشفافية روحه الداخلية يبحث عنها في شعاف الجبال، وعندما يجد أن هذه الشفافية قد ابتعدت عنه يحاول أن يلقي بنفسه من الجبال؟ هيك بصير معه؟ يعني الشعراء معروف عنه أنه بيتمتعوا بشفافية وأنهم يتمتعون بعبقرية، طيب الشاعر عندما يجلس مساء ذات يوم مش عنده يعمل له شيء قصيدة، ما إجا الوحي، ما في وحي، يعني ما إجا الإلهام الداخلي، بيجي بيقول نهار التاني كمان ما إجا الإلهام الداخلي، بصير بيدور على إلهامه الداخلي شو صار فيه، وبصير بده ينتحر. هيك بيصير معه؟ مستحيل، خلاص بينتظر، لأنه الملهبون لا يعلمون متى يأتيهم الإلهام ومتى يبتعد عنهم. أصحاب الشفافية الروحية لا يتعقبون، لأنهم ليسوا هم الذين غرسون شفافيتهم، يعني مين؟ كل واحد منا بيتمتع بشيء من الشفافية الروحية، كل واحد. نعم، والأفكار الداخلية التي تأتي إلى الإنسان تأتي وتذهب، وليس في الناس من إذا يعني وجد أنه والله عم اكتشف أنه يتمتع بشفافية روحية، وأنه يتمتع بعبقرية، وأنه من الملهمين، إيه؟ إذا وجد أنه والله مر شهر وشهرين ما عد وجد أثر لهذه الشفافية، هل يتلبسه الكرب وتهيمن عليه الكآبة ويظن أن الله قد قلاه وأن الله قد أبغضه لأنه ارتكب معصية؟ فيكون هذا مستحيل. إذن نلاحظ أن قصة بدء الوحي التي آمن بها الغربيون والكائدون للإسلام ومن لف لفهم، ومن ثم أخذوا يفسرونها تفسيرا بعيدا عن النبوة، حادثة بدء الوحي التي آمنوا بها من أولها لآخرها تكذيب لتفسيراتهم. فنحن نقول أحد شيئين، إما أن تقولوا إننا لا نؤمن بقصة بدء الوحي نهائيا، تريحوا حالكم ومن ثم لا تتعبوا أنفسكم بنسبة شيء إلى النبي، اسمه شفافية روحية، اسمه عبقرية، اسمه كذا، قولوا نحن هالقصة كلها تمام لمسد دينه، لكنكم تؤمنون بها. طيب عندما تؤمنون بها ينبغي أن يكون تفسيركم لها متفقا مع أحداثها. أنتم مؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها، إذن ينبغي أن لا تناقضوا أنفسكم، تؤمنون بها ثم تذهبون في تفسيرها تفسيرا يناقضها مناقضة حادة بكل معنى الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى بيته يقول لخديجة ما رأى، وقال لقد خشيت على نفسي أن يكون هذا من الجان. نعم، وانتابه الخوف والفزع، وهذا دليل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رأى وصدقه فيما شعر به، لأن دليل صدقه الحالة التي انتابته، هذا شيء. الشيء الثاني شهادة التاريخ المتمثلة في أكبر رجل في ذلك الوقت في مكة، وهو ورقاء بن نوفل، كانت شهادة النصرانية وشهادة اليهودية وشهادة التاريخ، نعم، بلسان ورقاء بن نوفل. الشيء الثالث اللي بيصير عنده شفافية روحية وعبقرية داخلية، ما بيصير عنده كآبة وكرب وهم وحزن، لأن هذه الشفافية غابت عنه مدة أشهر ولم يعود يجد لها يعني أثرا في كيانه. ما بيروح للجبال ويحدث نفسه بالانتحار ويفكر أنه ربما عصى الله عز وجل. إذن هذه التفاسير التي أوجع المستشرقون والمبشرون ومن لففهم من عموم الكائدين للإسلام تفسيرات كاذبة، ويعلمون أنها كاذبة ما دمنا نعلم قصة بدء الوحي هي الجامع المشترك بين المسلمين وغير المسلمين. ما دامت هي الجامع المشترك، إذن هي الحكم العدل. قصة بدء الوحي هي الحكم العدل في هذا الموضوع. والآن قد يقول لنا قائل، إذن ما تعريف الوحي الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الوحي بناء على هذه الحادثة التي قرأناها والتي يؤمن بها الغربيون والملاحدة ومن لف لفهم، لأنه موجودة في التاريخ، موجودة في كتب السيرة، موجودة في كتب السنة، ما هو تلقي استقبال من محمد صلى الله عليه وسلم لنبأ جاءه عن طريق ملك، لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم يد لا في رده عنه ولا في جلبه إليه. هذا هو معنى الوحي كما نفهمه من هذه الحادثة التي قرأناها في الأسبوع الماضي. طيب، ثم نلاحظ من هذا الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وسلم مفاجأة حقيقية، ما هي تمثيل كما قلنا، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يطبخ النبوة في ذهنه كما يقول المفتئتون والدجالون، أنه كان عم يفكر أن يعني يكتشف، لا أن يكتشف، أن يخترع طريقة يجمع بها العرب ليكون رأسا عليهم وليكون ملكا عليهم ولكي يقودهم إلى الأفكار والرؤى التي يشاؤها. طيب، كان عم يفكر في هذا في قبل أن يعلن نبوته على رؤوس الأشهاد. حادثة بدء الوحي تدل أن العكس تماما، فوجئ النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لم يكن يتوقعه قط، وهذا الذي انتابه أكبر دليل على ذلك. فلو كان النبي عم يطبخ النبوة بذهنه وبينه وبين نفسه، ما في داعي أنه ينزل وقد أخذت منه البرداء وقد اصفر وجهه، وما في داعي أنه ينزل ويقول لسيدة خديجة دسروني دسروني أو زملوني زملوني، كل هذا ما في لزوم. إذن نعرف الوحي بأنه الوحي تلق من محمد عليه الصلاة والسلام لنبأ عن طريق ملك، لم يكن له يد لا في دفعه عنه ولا في جلبه إليه، يعني ما له يد بها الشغل بنوب، لا هو سعى سعيه لإيجاد هذه النبوة ولا يستطيع أن يسعى سعيه للفرار منها. ولذلك قال العلماء: ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى طبقة. يعني النبوة ما بتجي بالاكتساب، هلا الولاية بتجي بالاكتساب، بيذكر الله كثير وبيلتزم أوامر الباري عز وجل وبيبتعد عن المعاصي شيئا فشيئا يتقرب إلى الله. لكن النبوة هل كذلك؟ يعني النبوة كمان عبارة عن دراسة ومرحلة أولى ومرحلة ثانية وثالثة بعدين تجي النبوة؟ لا، هذا معنى قولهم ولم تكن نبوة مكتسبة. هنا نعرض لطائفة من الأدلة التي تعزز هذا التفسير الذي نقوله. الوحي لم يكن كما يقول غولزير، كما يقول فان فلوتين، كما يقول كثيرون من الأسماء التي لا نريد أن ندنس هذا المسجد بها، لم يكن عبارة عن عبقرية، لم يكن عبارة عن شفافية روحية، لم يكن عبارة عن طبخ لمنهج كان النبي عليه الصلاة والسلام يفكر فيه نهائيا. الدليل على ذلك أولا حادثة بدء الوحي مراحلها التي ذكرناها. الدليل الآخر أن هذا الملك الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء رآه فجأة بعد انقطاع الوحي، المدة التي انقطعها إن كانت 3 سنين أو 6 أشهر، رأى هذا الملك لكن بشكل آخر، جالسا على ما يشبه كرسيا وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض. يقول له: يا محمد أنت رسول الله إلى الناس. فعاد بها مرة أخرى وقد أخذه الهلع وأخذه البرداء ودخل بيته يقول: دثروني دثروني. هذه المفاجأة التي كانت تنتاب النبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا عنها لو أن الله لطف به، لكن الله لم يلطف به في هذه المسألة لكي يعلم المبتلون أنهم كاذبون عندما يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو عم يخطط لها وكان يرتبها وما إلى ذلك. لا، هنالك أيضا أدلة أخرى. إذا قلنا إن الوحي شعور داخلي من شفافية روحية عبقري إلى آخره، إذن ينبغي أن لا نجد فرقا بين القرآن وبين كلام رسول الله اللي بنسميه الحديث، مو هيك؟ لأنه القرآن صار من عند النبي والحديث من عنده، إذن لازم يكون الأسلوبين واحد. هل في الأطفال الذين يعرفون اللغة العربية والذين ذاقوا أو شموا رائحة اللغة العربية من يقول لا فرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي؟ كلكم يقرأ القرآن ويعلم الفرق الكبير بين كلام رسول الله كلام بشري مغموس بالصفة البشرية، وبين القرآن الذي يتنزل من علياء الربوبية. هذا شيء معروف للقاصي والداني. الآن نحن عندما نستعرض شيء من الأحاديث النبوية إن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، رأسا وانت عم ترى 5-6 سطر ستعلم أن هذا كلام بشر. كلام بشر بيأكل مثلنا وبينام مثلنا وبيعود، وله طبيعته البشرية مثلنا، لأنه رائحة الطبيعة البشرية عم تفوح من كلامه. لكن تعال اقرأ القرآن، لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، عندما يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عندما يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم يتشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ألا تلاحظون الفرق؟ طيب، بينما النبي عندما يقول لا نعم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذها فإنما هي قطعة من النار. واضح كلام بشر هذا. هي واحد. الشيء الثاني، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور في الدين فلا يجيب، لأنه لا يعلم ولا يريد أن يأتي من عنده بجواب لا يعلم أهو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى أم لا. وربما مرت فترة على سكوته إلى أن يأتي بعد ذلك الوحي يستدعي السائلين ويجيبهم من خلال ما نزل عليه. فلو كان الوحي كلام رسول الله، لو كان شعور داخلي ما في داعي. هلا اجوا اليهود، عفوا اجوا المشركون، راحوا على المدينه سرا. كان اليهود معظمهم متمركزين في المدينه. قالوا لليهود اتسمعتم نبأ هذا الرجل الذي ظهر فينا يدعي النبوه؟ قالوا نعم. قال طيب هل هو صادق؟ فقال اليهود للمشركين سلوه عن فتية خرجوا من الدهر ولم يعودوا، لهم قصة. وسلوه عن رجل جواب في الآفاق ملك، وسلوه عن الروح. نعم. فعادوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه الأسئلة الثلاثة. كان فيما مضى فتية خرجوا من بلدهم وغابوا ولم يعد يعثر لهم على أثر منهم، إن حدثتنا آمنا بك. وفي ملك جاب من جواب الآفاق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ما اسمه؟ من هو؟ والروح ألم تجوني بكرة بالكون؟ اجوا بكرة نهار الثاني ما اجى الوحي. طيب بعد يومين، مضت ايام قيل انها 15 يوما او اكثر، حتى ان المشركين اخذوا يشمتون برسول الله صلى الله عليه وسلم، سألناه ما اجاب. ثم انزل الله عز وجل سورة الكهف، ذكر قصة الفتي في سورة الكهف، ثم ذكر قصة ذي القرنين الإسكندر، وعندما وصل إلى سؤال سأل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما تقول بكرة، شو عرفت؟
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: لو كان القرآن كلام رسول الله، لو كان الوحي شعورا داخليا كما قال المفتئتون، ليش لحتى يستنى يعني يحرج حاله يقول انتعوا بكرة وبعدين يقول والله ما اجاني شيء ما اجاني شيء؟ واضح. هذا دليل آخر، دليل واضح، هذا لا يحتاج إلى توقف عنده. وإذا بالوحي يأتي ليخطئه. كيف هذا؟ جاءت امرأة اسمها خولة زوجة رجل اسمه أوس بن الصامت، قالت: يا رسول الله، زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، ما الذي يترتب على ذلك؟ فكر النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا لم يكن هنالك وحي، اجتهاد، قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. ما أراك يعني أظن، أرى أن هذا عبارة عن طلاق. قالت له: يا رسول الله، لعله لا يريد طلاقا. يرجع إلى النبي: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. يرجع يفكر النبي، يقول: والله ما أراك إلا قد حرمت، أنا هيك شايف. فقامت وهي تقول: أشكو إلى الله أمري. وإذا بآيات تنزل من سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع بصير، إلى أن قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن الظهار ليس طلاقا. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، أرسل إليها، قال لها: لا لا، هذا ليس طلاق، هذا ظهار. ودعا زوجها وقال له، تلا عليه الآيات. كلكم يعلم قصة ذلك الأعمى، كما يقول الباري عز وجل، الذي وقف وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يتكلم مع صناديد الشرك في مكة، وقد تأمل أنهم ربما يعني هداهم الله إلى الإسلام. فهذا الإنسان الضرير المسكين الفقير أراد أن يشترك في الحديث، سأل النبي سؤالا، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه قال حاله: هذا الإنسان منا وفينا، هلا بعد شوي بعد أنا معه، بس بفهم منه وبحاكي، بس هلا هي فرصة ما بدي فوتها. فلم يصغي إليه، ما اكترس فيه. سأله مرة تانية كمان ما اكترس فيه، حمل حاله وراح. نعم، أنزل الله عز وجل سورة كاملة عتابا لرسول الله في شأن هذا الإنسان: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لا، طيب كيف بدنا نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهنا أيها الإخوة، في كثير نماذج من النوع في القرآن، عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أمور يضيق الوقت عن ذكرها واستعراضها جميعا، لكن ربما طاف بذهنكم إشكال في هذا. وكثير حتى من العلماء اليوم يعني لم يفهموا الموضوع كما ينبغي أن يفهموه. يقول: معقول محمد عليه الصلاة والسلام يخطئ في الاجتهاد؟ محمد معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن يخطئ في الاجتهاد، ولا يمكن أن يعاتبه ربه على أمر من هذا. لا لا لا، المسألة ليست كذلك. لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لكلامه لنا وأمره إيانا وحديثه معنا نحن البشر، كل كلامه حق وكل كلامه صواب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. يجب علينا أن نطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، واضح؟ يعني ليس لنا أن نقول إن نستنى لنشوف برك الوحي عندما يأتي يخطئه. لا، يجب أن تطيع محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. يعني خولة عندما قال لها رسول الله ما أراك إلا قد حرمت عليه، يحرم عليها أن تذهب فتعيش مع زوجها، واضح؟ أما علاقة محمد مع ربه سبحانه وتعالى، هل لله أن يخطئه أم لا؟ طبعا لله أن يخطئه. لو قلنا لا لا ليس لله أن يخطئه، إذن لأصبح رسول الله إلها والعياذ بالله. لاحظوا ما أقول، ربنا ينهانا أن نفترض أن محمدا قد أخطأ، بل يجب علينا أن نطيعه في كل ما قد قضى به. كل ما قضى به بالنسبة لنا حق، ولكن قد يخطئه ربنا. لله المثل الأعلى، لكن هنالك مثال يقرب لنا هذا الموضوع تماما. جندي يؤدي خدمة إلزامية، يأخذ أوامره في المعسكر من ضابط صف ربما ملازم، نعم. هل لهذا الجندي إذا جاءه أمر من هذا الضابط الملازم أن يقول لا لا أنا سأنتظر، ربما كان أمر هذا الملازم خطأ، هل له هذا؟ وإذا فكر هيك بيعبس، لأنه بده يأخذ تعليماته. طيب الملازم ممكن يغلط ولا لا؟ ممكن، لكن مين اللي بيصحح له الغلط؟ الضابط الأعلى، واضح كيف؟ وفي كل الأحوال يجب أن يأخذ هذا المجند تعليماته من مسؤوله المباشر. عندما يخطئ هذا الملازم يأتيه التصحيح من الأعلى إليه، ومرة ثانية يأتيه الأمر من ضابطه هو. هذا شيء معروف، محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر ينبغي أن نقول سمعا وطاعة، وما ينبغي أن نقول هذا اجتهاد، لعل الله سيخطئه في اجتهاده، ننتظر، ما بيجوز. إذن رسول الله بالنسبة لنا كل ما يأمر به حق، رسول الله بالنسبة لربه سبحانه وتعالى هل لله أن يخطئه أو أن يعاتبه؟ نعم له ذلك. وتقول عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله في حق متبناه زيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول تقول السيدة عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه، ولو كان رسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. نعم كان الباري عز وجل قد أوحى، لأنه الباري نسخ نظام التبني اللي كان في الجاهلية، وكان زيد بن حارثة من متبنى رسول الله من أول. وأوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيقضي بالطلاق ما بين زيد وزوجته زينب ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وسيكلف رسول الله بالزواج منها، حتى ينتشر بين الناس أنه نظام التبني ألغي، لأنه المتبنى مثل ابنه هي كنت صارت، نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني متألم من كلام الناس ماذا عسى أن يقول له في هذا. فكان زيد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطلق زينب، نعم، ويقول له النبي اتق الله وأمسك عليك زوجك، وهو عرفان مما قد أوحى الله عز وجل إليه أنه أخيرا سيطلقها وسيكلف الله رسول الله بالزواج منها. تقول السيدة عائشة لو كان رسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. كيف نقول بعد هذا إن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي؟ كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما نراه من الفرق الشاسع بين كلام القرآن، بين أسلوب القرآن وكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نوفق بين هذا الذي يقوله المفتئتون على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما نعرفه من عتاب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا نحن من الوحي وبدء الوحي، وعرفنا أن الوحي هو تلق منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك وهو جبريل، ليس له يد في جلبها إليه ولا في ردها عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد وقفنا ببابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تردنا الساعة خائبين عن بابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى التي أمرتنا أن ندعوك بها، ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تجعل من آثامنا وذنوبنا حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا رب العالمين. إلهي إننا مقرون بذنوبنا، مقرون بتقصيرنا، مقرون بالظلم الواقع فيما بيننا، وأنت لا تحب الظلم وتأمر بالعدل، ولكننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهب طالحين لصالحين، وأن تجعل من شيوخنا الركع، ومن أطفالنا الرضع، ومن بهائمنا الرتع شفعاء لنا، شفعاء لذنوبنا وتقصيرنا وسوء حالنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، نحن نعلم أن هذا الغضب الذي يلوح لنا من سمائك نحن أهل له، نقرون بذلك، ولكننا نعلم أن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك، لا مفر لنا من غضبك إلا إلى رحمتك، وها نحن ملتجئون إلى كنفك، إلى باب كرمك وجودك، داخلون في ساحة كرمك وفضلك وإحسانك. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تسقينا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وإحسانك. نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات سمائك، وأن تنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بافتقارنا إليك، ونسألك بغناك عنا أن تعطينا سؤلنا. اللهم إنا نعلم أن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للفاجر والطائع، لكل عبادك المؤمنين وغير المؤمنين بك، ونحن عبادك المؤمنون بك يا رب العالمين. لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا رفدك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا كربنا يا رب العالمين. يا رب لقد قرأنا قولك، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ آمنا بك، لن يأتينا بالماء المعين سواك. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصبح مياهنا غائرة. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا رفد سمائك. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا قطر السماء يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يلوذوا بك كما نلوذ بك الساعة. ألهمهم يا ذا الجلال والإكرام أن يبسطوا أكف الضراعة إلى جنابك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خجلون، خجلون من دعوتك إلى الاستسقاء، لأننا نعلم أننا لن نستطيع أن ننفذ الشروط التي تطلبها منا. تطلب منا أن نتوب إليك، وأين هم التائبون؟ تطلب منا أن نرد المظالم، وكم وكم تراكمت المظالم في مجتمعاتنا، أين هم الذين سيردون المظالم؟ نحن في خجل شديد من أن ندعو إلى صلاة الاستسقاء، لأننا نعلم أننا سنحرج أمام شروطها، أمام أوامرك. أنت تطلب منا التوبة، وما أكثر التائهين الذين لا يريدون أن يتوبوا. أنت تطلب منا رفع الظلم عن المظلومين، وأين هم الذين سيرفعون الظلامة عن المظلومين؟ ولكننا نسألك بلطفك الخفي وبكرمك الذي لا حصر له أن تتجاوز هذه الشروط يا رب العالمين، أن تكرمنا يا أرحم الراحمين. أكرمنا وإن كنا مسيئين، أكرمنا وإن كنا مذنبين، أكرمنا وإن كنا عصاة شاردين عن بابك. هذا ما يليق بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم بحبه لك وبحبك له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. والحمد لله رب.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها تمنان بنت صالح بن علي بن سالم بن عوض بادباه، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في مسجد العطاس بكودة آل بن فريج بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها تمنان بنت صالح بن علي بن سالم بن عوض بادباه، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في مسجد العطاس بكودة آل بن فريج بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أحبتي في الله، أيها المشتاقون لرؤية جماله صلى الله عليه وسلم، أيها المحبون، أيها المتعطشون لرؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هنيئا لكم ببشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا أردنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام فلنكثر من قراءة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، ونكثر من مطالعة شمائله العظيمة.

الكلمة الكريمة الشريفة ولنكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم وخدمة أمته صلى الله عليه وسلم، فإننا نراه بإذن الله تعالى في المنام، ونراه يوم القيامة وهو راض عنا إن شاء الله تبارك وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل العباد يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يا الله سمعنا واطعنا فادنا نص واتنا يا ربنا بذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المذيات منك والعناية والنصر.

0: من سمعها وارحم وفق امه احمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاعطف علي ويسر لي مراداتي، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: واجهتنا أول جمعة لنا في الشهر الكريم المبارك، بارك الله لنا فيها وفي ساعة الإجابة فيها، وجعلنا في خواص أهليها. خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، ولهذا فضله الإمام أحمد بن حنبل على جميع أيام الأسبوع والعام، فجعله أفضل الأيام على الإطلاق لقوله خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فالحمد لله رب العالمين، تطلع علينا الشمس في يوم الجمعة وفي شهر رمضان، ونحن في تعرض لرحمة ربنا، استمطار لجوده وإحسانه وواسع امتنانه، بين يديه نقتفي أثر الداعي إليه والدال عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يكتب القبول لنا ويوفر حظنا من مننه الكبيرة. وفي الأخبار أن من أوقات العتق في رمضان وقت غروب الشمس عند الفطر ووقت طلوع الشمس، إذا طلعت كان الأحق بالعتق المستيقظون في ذلك الوقت والذاكرون لله في ذلك الوقت والمتعرضون لرحمة الله في ذلك الوقت، كانوا هم أحق أن يعتقوا من النار من غيرهم. وفي كل يوم 600,000 عتيق من النار، وفي كل ليلة من رمضان، فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أهي ليلة القدر؟ قال لا، لكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فالحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم وبعثه إلينا الحبيب العظيم ذي الخلق العظيم صاحب المنهج القويم سيدي أهل الصراط المستقيم سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا الرحمن. وفي تذكرنا في سيرة نبينا لأخبار حجة الوداع التي ودع فيها أمته، ذكرنا كثيرا مما جرى وحصل له عند خروجه من المدينة المنورة وفي طريقه إلى مكة المكرمة. ومما يذكر في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتابه أنواع من الآلام ومن الأمراض، وما كان بذلك يتأخر ولا يتخلف عن القيام بمواصلة بلاغه وتعليمه وإرشاده وأعماله العظيمة التي يقوم بها في الحياة. فلذلك تعرض للحجامة وهو في طريقه محرم مرتين لبعض در نزل به، حجامة في الرأس وحجامة في القدم، فاحتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم، كما روت لنا الصحيحان في البخاري ومسلم أن عبد الله بن بحينة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بمكان يقال له لحي جمل في طريق مكة وهو محرم في عام حجة الوداع في وسط رأسه. في سنن أبي داود يقول ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من داء كان به، من داء كان به، فما كان تقطعه عوارض الأمراض الهدوء التي تنزل عن الاستمرار في السير، وقد سبق معنا كيف مضى معه في الركب أمثال أسماء بنت عميش زوجة أبي بكر، وقد ولدت يوم خروجهم من المدينة في ذي الحليفة، ومضت معهم في أيام نفاسها، وقبلها قبل 10 سنين أسماء بنت أبي بكر في ليلة الهجرة كانت تصعد جبل ثور إلى مكان الغار، وهو ما بعيد يستغرق 2 ساعة للذي يمشي الآن مع تعبيد الطريق وتهياتها، لكن كانت حجار وجبال ما فيها طريق معبدة، فكانت تصعد كل ليلة وتأتي لهم بالطعام وهي حامل، وهي في أواخر أشهر حملها، وتحمل الطعام وتمشي صاعدة في هذا الجبل لتبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. انظر كيف يتعامل الناس مع الله، وكيف يفقهون صلتهم بهذا الدين. ها، والواحد منا لا ينبغي أن ينساق مع تسويلات النفس وتراجعها عن أبواب الخير، عندي رأسي رجلي بطني حاجة بسيطة، لكن عندما تأتي رغبة النفس في شيء نشيط موجود، لا عاد رأس ولا بطن ولا رجل، لكن أمر من أمور الخير أنا تعبان اليوم أنا ما أقدر أنا جديد. نبينا صلى الله عليه وسلم في طريقه، وفي طريقه كان يعلم وكان يؤم بالناس، وكان يرجعون إليه في أمورهم، وكان يواصل المشي وهو يتعرض للمعالجة فيعالج ويمشي. احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. في رواية أيضا في أبي داود عن سيدنا أنس يقول احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم، هذا حجامة أخرى غير حجامة الرأس، على ظهر القدم من وجع كان به صلى الله عليه وسلم. فلذا رجح الحافظ بن حجر وغيره أنها وقعتين، واحدة في الرأس واحدة في القدم، وكلها في خلال طريقه إلى مكة المكرمة في عام حجه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وانتهى في السير إلى أن أشرف على مكة، فجاء إلى ذي طوى يقال لها آبار الزاهر، على حدود الحرم، حرم مكة، هناك أمسك عن الكثرة التلبية يعني وصوله إلى البيت، وأمر من لم يسوق الهدي معه أن يفسخ حجه إلى عمره ويتحلل. في بعض الروايات أنه أحرم بعضهم بالعمرة وبعضهم بالحج، وأحرم بعضهم بهما بالحج والعمرة معا، فأمر من أحرم بالعمرة أن يتحلل، ومن أحرم بالحج والعمرة ولم يسوق الهدي أن يتحلل، وما ساق الهدي معه إلا واحد من أصحابه سيدنا أبو طلحة، والثاني سيدنا علي بن أبي طالب، فهم بسبب سوق الهدي بقوا على الاستمرار في الإحرام إلى انتهاء الحج. وأمره إياهم أن يحولوها إلى عمرة أو أن يكملوا العمرة ويخرجوا لفسخ ما كان في أيام الجاهلية من عد العمرة في أشهر الحج فجور، وكان يعدونها ممنوعة ومحرمة، ولا يعتمر أحد في أيام الحج، ويقولون إن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. فأراد أن يذهب أمر الجاهلية من قلوبهم، وحتى يكونوا يوقتوا للعمرة ما بعد صفر، من بعد المحرم، يقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرها، كذا يقولون. فأراد النبي يفسخ هذا الحكم الباطل ويؤكد أن العمرة تصح في أشهر الحج في غير أشهر الحج في طول السنة. فأمرهم أن يتموا العمرة ويفسخوا من الإحرام ويستعدون للحج. ولما رأى أن هذا شق على أصحابه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. هي حتى يبين الأمر لهم تماما. وما كان هذا على ترك ما هو أفضل وأوفق، لا، الأفضل ما فعل، ولكن ما هو أسهل وأرفق بالأمة ومن أجل البيان لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا سيدنا طلحة بن عبيد الله الذي ساق الهدي، طلحة بن عبيد الله، والثاني سيدنا علي. فبقي معه محرما فلم يحل إلا بعد بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاد من عرفة إلى مزدلفة إلى منى صلى الله عليه وسلم، فتحلل بمنى. ففي ذي طوى أو الذي يقولون له آبار الزاهر بات تلك الليلة، كان قد استقبل هلال شهر ذي الحجة في طريق، وثبت الهلال عنده بدخول الشهر في ليلة الخميس مساء الأربعاء، فخرج شهر ذو القعدة 29، فكان أول يوم في شهر ذي الحجة من ذاك العام يوم الخميس، والجمعة والسبت، وهو يمشي في ليلة الأحد بات متاخما للحرم وقمك بذي طوى يريد أن يدخل في اليوم الثاني، فدخل وقت الضحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فصلى الصبح بذي طوى، ووصفوا مكان صلاته بين فرضيطي الجبل الطويل هنالك. والعجيب يقول الإمام بن كثير: من تأمل هذه الأماكن المشار إليها يقول بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول الله. وقد قيل لبعض أهل النور: بما تميز الحديث؟ فكان إذا عرضوا على حديث وهو موضوع ساقط عند أهل المصطلح ينكره، وهو أمي الإمام عبد العزيز الدباء، وإذا عرضوا علي الحديث يقول هذا، قال بعدين قالوا له بيش تميز؟ قال كلام النبوة يا ترى، كلام اللي خرج من بين شفتي النبي عليه نور غير الكلام الآخر. وكان أحد العوام أنه يحضر في حزب القرآن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يستمع إليهم، فكان إذا غلط القاري في كلمة والمتنبول يقول لا غلط انتبهوا حصلونه غلط، يعني ما قلت عن أنت ما تحفظ القرآن ولا تقرأ كيف تعرف أنه غلط؟ قال أرى النور يخرج من فمه متواصل، فإذا قفز أو انتقل مع ثانية أو جاب كلمة خطأ ينقطع النور. فبذلك أعرف أنه غلط. يقول ابن كثير: من تأمل هذه الأماكن المشار لها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول الله. وفي ذلك قالوا: قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. أهل الحس اليوم تطوروا بأجهزتهم، والمكان الذي كان جالس فيه واحد مدة بعد ما يقوم يستطيعون من يخرجوا من ذا المكان حتى صورته. قد ذهب آثاره تبقى في المكان، فيستطيعون حتى يخرجوا الصورة من المحل الذي كان جالس فيه. إنهم إلى مدة محددة وشؤون محددة، لكن أرباب الروح أصفى منهم شأنهم معهم. وفي عالم الحس برز تمييز الطريق الذي كان فيه يمشي نبينا، فكان يتميز عن الطرق الأخرى بعرفه وطيب رائحته، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، حتى أنه أحيانا يريد أن يتبعه بعض الصحابة وقد مشى قبله، فيمشي بالرائحة يميز بين الشارع الذي مشى، يعرف أنه ما مشى كذا يرجع كذا، حتى يصل إليه إلى المكان الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان ليمر على الصبيان يلعبون في الشارع فيضع يده على رأس أحدهم، فيميز طول اليوم من بين الصبيان بطيب رائحة رأسه صلى الله على أطيب الخلق. دخل من هذا المكان عليه الصلاة والسلام من أعلى مكة. قبل دخوله إلى مكة اغتسل، فالغسل لدخول مكة من الأغسال المسنونة للحج ولكل داخل إلى مكة تعظيما لحرم الله، فوا أسفا على الذين يصلون إلى تلك الأماكن، روح تشوف قصور ولا سوق ولا أنت تعرف جيت إلى حماما إلى حرما، عيب عليك. روح لك في دول الكفر تشوف القصور، ها هذا بلد الصلاة بالعزيز الغفور، بلد التعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اغتسل قبل دخوله إلى مكة تعظيما لحرم مكة صلى الله عليه وسلم، وركب ودخلها نهارا جهرة من الثنية العليا بالبطحة، بطحة مكة التي تشرف على الحجون، وهناك قبر السيدة خديجة بنت خويلد. وفي هذا المكان قد نزل قبل سنتين في عام الفتح وأقام في الحجون، وذلك الموطن والموقع موقع الحجون عليه بجانبه البطحة، وكذلك يقال له زرود زرود، وبذلك يشلون في مشلات من دنا من سكن طيبة وخيم في زرود، فأمر أن تضرب خيمته عام الفتح في البطحة في زرود في الحجون أمام قبر السيدة خديجة. قالوا: أين تنزل؟ قال: هل ترك لنا عقيل من دار؟ إنه بعد هجرتهم كان المشركون بمكة أخذوا الديار حق الذين هاجروا من أقاربهم وباعوها، وسيدنا عقيل بن أبي طالب بعد ما هاجر النبي وجماعته وأصحابه أخذ الديار حق بني هاشم كلهم حق اللي هاجروا وباعها قبل إسلامه. فلما جاء النبي إلى مكة قال: وأين تنزل؟ قال: هل ترك لنا عقيل من دار؟ ما عاد في باقي مادة، اضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة وفاء لتلك الوفية الصفية، ها الذي روى لنا الإمام مسلم أن الحق أرسل إليها السلام وهي في الدنيا قبل اللقاء، ها يقول سيدنا جبريل للمصطفى هذه خديجة تقبل عليك بإناء من الطعام، لأنها كانت تباشر خدمته بنفسها. خديجة صاحبة جاه وصاحبة مال وصاحبة خدم، كان تستخدم من شاءت، ولكن بنفسها كانت تباشر الخدمة وتقدم للنبي. هي حاملة الطعام بيدها داخلة على النبي، يقول هذه أقرئها السلام من الله من ربها ومني، يقول سيدنا جبريل، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فدخلت السيدة خديجة، قال يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه، وبشرك ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. قالت الله السلام ومنه السلام، وإليه يعود السلام على جبريل السلام ورحمة الله وبركاته، مربى زكاة واعية فاهمة عارفة ذائقة عليها رضوان الله. قال البوسيري وما أحسن ما يبلغ من الأذكياء، إن تفرست أن يكون هذا هو النبي، وسمعت كثيرا من ابن عمها ورقة بن نوفل وأخبار عن علماء اليهود والنصارى، تراقب الأمر وترى الأوصاف متجمعة نحو محمد، ولهذا خطبته، وقبل نزول الوحي عليه حدثته مرة، قالت له إن ما رغبني فيك ما سمعتم كذا وكذا وكذا، استمع لها النبي، فقال إن يكون أنا هو وإلا فالذي عملت لي هذا من أجله سيجزيك الله سبحانه وتعالى، الذي عملت معي هذا العمل وهذا المعروف من أجله سيجزيك إن لم أكن أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءتها البشرى بنزول الوحي وفرحت وأرادت تطمئن في يوم من الأيام في نفسها وتستيقن، قالت إذا جاءك الملك فأخبرني. فقال لها يوم هذا جبريل مقبل، كشفت رأسها وقد فقهت أن الملائكة ملائكة الرحمة على الخصوص لا تدخل منزل فيه امرأة مكشوفة الرأس. فقال اختفى، فعادت الغطاء، فقال أقبل. فكان هذا منها لتطمئن هي تستيقن. قال البوسيري وأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل، فما عاد أو أعيد الغطاء، فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء عليها رضوان الله. يقول الله في عامة المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه، خديجة من قبل يوم اللقاء وقد السلام من السلام جاء رضي الله عنها، دخل من ذاك المكان صلى الله عليه وسلم، ونزل من الثنية العليا بالبطحة التي تشرف على الحجون، وكذلك دخل منها يوم الفتح، وسار صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم يوم الأحد في الضحى عندما دخل مكة إلى المسجد، فقصد المسجد الحرام في وقت ضحى نهار يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة، فلما وقع بصره على البيت عليه الصلاة والسلام رفع يديه وكبر، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ومن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبراء. كان هذا مما حفظ من دعائه عند رؤية البيت العتيق، زاده الله تشريفا وتكريما. أناخ راحلته بباب المسجد ثم دخل المسجد من باب بني شيبة، والآن وسط صحن المطاف كان موضع الباب، وكان إلى قبل عشرات من السنين معلوم محله، وقال صلى الله عليه وسلم يدخل المحرم من حيث شاء، لكن هذا المكان الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما أكمل طوافه وركوع الطواف واستلامه البيت، شرب من زمزم وخرج من باب الصفا، باب بني مخزوم الذي ينزل على الصفا، فلما دخل المسجد عمد إلى البيت، ومن هنا قالوا تحية البيت الطواف. فالسنة لمن دخل المسجد الحرام أن لا يبدأ بركعتين تحية المسجد، ولكن بالطواف بالبيت، يطوف بالبيت فتحية البيت الطواف، فيبقى تحية بقية المسجد غير البيت، بعد ما تكمل الطواف تصلي سنة الطواف وتنوي معها تحية المسجد. دخل عليه الصلاة والسلام ومباشرة إلى عند الكعبة، استلم الحجر الأسود، يقول البيهقي في روايته أنه استلم الحجر وفاضت عيناه بالبكاء، في رواية أبي داود عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركنة ثم سجد عليه، وضع جبهته عليه ثم قبله، ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه، ثلاث مرات يفعل ذلك. فرمل في الشوط الأول بعد أن ابتدى بالحجر، قالوا أما أول ما وصل وضع شفته على الحجر بقى وأطال، ثم سجد بجبهته عليه ثم قبله وسجد بجبهته ثم قبله بشفته وسجد عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ابتدأ الطواف فجعل البيت عن يساره، ابتدأ من عند الحجر الأسود فرمل، كان يقارب الخطى ويسرع فيها، يمشي ويهز بدنه، فثبت الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، في كل طواف يكون بعده سعي عشان أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ومشى في الأربعة البقية مشه المعتاد، إلا أن مشه المعتاد لا يلحق فيه الإنسان العادي، فكأنما تطوى له الأرض، فيقول الصحابة إن لنجهد أنفسنا لما نمشي معه وهو غير مكترث، كأنما ينحط من صوب يخرج من عقبة حينما يمشي، يرفع رجله من الأرض رفعا بينا، وكان بعيد ما بين الخطى، ويطأ الأرض بقدمه كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول وجاء في الرواية أنه وضع شفته عليه طويلا يبكيه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا صلى الله عليه وسلم، فلما كمل السبع الأشواط قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه، صلى الله عليه وسلم.

جاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه أنه نقل عن نافع أنه يشاهد ابن عمر كان يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وسمع عبد الله بن عمر يقول ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وضع يديه على الحجر ثم قبل يديه ومسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ إيش هذا؟ فعل المتبركين، ها؟ صلى الله عليه وسلم، فنعم القدوة. ففعل ابن عمر ينطبق على آخر ما فعل بعد أن أكمل الطواف، أما لما ابتدأ الطواف فكان قبل ووضع الحجر ووضع الجبهة على الحجر، ولكن في النهاية لما كمل الطواف جاء الحجر قبله ووضع يديه عليه ومسحه بوجهه وقبلها صلى الله عليه وآله وسلم. بل وكما سيأتي معنا أنه لما ازدحم الناس وكثروا وأرادوا أن يروه وأن يلاحظهم في الطواف الآخر ركب على الناقة فدار بها، فكان إذا واجه الحجر يمد محجنه شريف نحو الحجر ثم يرده إليه فيقبل طرف المحجن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وكان إذا وصل إلى الركن الثاني المقابل الحجر، الركنين يسمى اليمانيين، إذا وصل إلى الركن الثاني استلمه بيده فوضع يده الكريمة عليه. ويروى في رواية مذكورة عند الإمام أحمد غيره أنه قبله، بل مشهور أنه كان يستلمه بيده، إنما يقبل الحجر. فهذا أصل السنة أن يستلم الركن الآخر باليد. والركنان اللذين يليهما الحجر لم يبلغا قواعد إبراهيم لأن قريش قصرت البيت، فهو من جملة الكعبة فلا يقرب إلى الحجر فيدخل تحت الكعبة أو في حدود الكعبة، فكان يمضي من وراء الحجر ويستلم الركن هذا والركن هذا الذي فيه الحجر الأسود والذي قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا انتقد من انتقد من الصحابة على معاوية لما جاء يستلم الأركان الأربعة وقال له ابن عباس لا يستلم هذان الركنان، قال ليس شيء من البيت مهجور. وجاء في الروايات قال له إن البركة في اتباع رسول الله، مشينا مع نبينا وكان يستلم هذا، فخل حقك التخيلات والاجتهادات من رأسك صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال وفي سنن أبي داود عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، فإذا خف المطاف، وهذا يحصل من النادر في بعض الأحيان، وقد طفنا بعض المرات فكنا في كل طوفة نقبل الحجر ونسلم، وهذا كان يحصل بكثرة والآن يحصل بقلة في بعض الأوقات. فينبغي أن يكون وصول الإنسان لهذه السنة من دون أن يؤذي مسلم، من دون أن يدق أحد. فأما تؤذي خلق الله وتجي للحجر فكيف تريد رضا ربك وقبوله وانت أذيت عباده في محرمه بجانب بيته الحرام، تعرضت لأن يغضب عليك، تعرضت لأن يؤاخذك بهذا. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن لا يزاحم على الحجر، أن لا يزاحم على الحجر لأنه قوي، ها؟ يقول له يا أبا حفص إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. شوف هذا الإرشاد النبوي. والذي

0: الله أكبر فيسن التكبير عند الوصول إليه. في رواية النسائي وأبي داود عن عبد الله بن السائب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. وهذه دعوة قرآنية عظيمة جمعت خيرات الدنيا والآخرة، وينبغي للطائف في كل طوفة إذا وصل ما بين الركنين أن يرددها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، العلم النافع حسنة، والعافية حسنة، والزوجة الصالحة حسنة، والمعرفة بالله حسنة. والحسنة تعددت معانيها، ها، وفي الآخرة حسنة، كل ما هو حسن من شؤون الآخرة يعطيك الله إياه. فكم حوت هذه الدعوة، وكان النبي يخلط بها دعاءه كثيرا ويردد هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. وندعو كما دعا رسول الله، نقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد الباري بن شيخ العدروس لما سئل عن الحسنة في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى جعل الإنسان ذا جسد وروح وسر، فلكل واحد حظ من الحسنة في الدنيا وحظ من الحسنة في الآخرة. قال فأما في الدنيا حظ الجسد المرأة الصالحة، وأما حظ الروح فالأخوة في الله، الأخوة في الله، وجود الإخوان المتحابين في الله، أهل المحبة والصفاء، ها، وحق ود ثابت قويم بوفق عهد بالصفا قديم. قال وأما حظ السر فمعرفة الله، المعرفة بالله. قال وفي الآخرة حظ الجسد، هذا النعيم الموجود في الجنة من ثمارها وشجارها وانهارها وقصورها، أيوه، وحظ الروح إخوانا على سر متقابلين أيضا، وحظ السر النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا من المعاني في الحسنة في الدنيا والحسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. في عمرة القضاء استعمل الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى في الطواف، وفي بطن الوادي أثناء السعي في كل شوط، لعجل رؤية الكفار لهم يرون أنهم هلقوا، فإنهم كانوا يقولون إنهم قوم أوهنتهم حمى يثرب، فرمل ورمل الصحابة معه، قالوا ما بهم بأس، يقفزون كما يقفز الضبي، أنهم ما بهم بأس، أنهم أقوياء. ولكن كانت العلة، لكن لما جاء في عام الفتح رمل، فلما جاء في حجة الوداع رمل فثبتت السنة. ولهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر، يقول ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت السنة على ذلك صلى الله عليه وسلم. واطبع في طوافه، فالاطباع سنة أيضا في الطواف الذي بعده سعي، ومعناه يظهر منكبه الأيمن ويضع على الأيسر طرفي الرداء، فرداءه الذي يستعمله يجعله على المنكب فيخرج الرداء من تحت يد اليمنى ويرد الطرف الثاني، فهذا هو الاطباع. ها يعمل بعض الحجاج طول الوقت، هل هذا وقت الطواف؟ يقوم يصلي كذا، مكروه مكروه يصلي وعاد تقوم مكشوف. ينبغي أن يسد إحرامه هكذا في وقت الصلاة، إنما في وقت الطواف فقط الذي بعده سعي يعمل الاطباع. اطبع عليه الصلاة والسلام فكان يطوف بالبيت وهو متطبع ببرد من المصنوعات في حضرموت، من اليمن يقول ببرد حضرمي. فلما أتم الطواف قبل الحجر ثم ذهب إلى خلف المقام وقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى هناك ركعتي الطواف. ودروي أنه قرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص، فيسن قراءة الكافرون والإخلاص في سنة الطواف. ثم عاد إلى عند الحجر أيضا، وجاء إلى الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، وألصق صدره الشريف بالملتزم ورفع يديه وبكى يدعو الله تعالى. ثم التفت إذا حول سيدنا عمر بن الخطاب فقال له: ها هنا تسكب العبرات. وخرج يشرب من ماء زمزم ويذهب إلى الصفا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا القدوة العظيم والحبيب الكريم. اللهم ثبت أقدامنا على اتباعه ظاهرا وباطنا، تولنا به حيثما كنا حسا ومعنا، احشرنا جميعا في زمرته وأنت راض عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بوجاهة هذا الأمين عبدك المصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلين، واجعلنا من أسعد أمته به وبذكره وبمحبته وبذكر أخباره وسيرته وبمتابعته واكتفائه وبنصرته ونصرة آله وصحابته وخدمة أمته ونشر دعوته وتبليغها والتبليغ ونشر شريعته في أقطار الأرض شرقها وغربها، مكننا في ذلك، ثبتنا أكمل الثبات سالكين أشرف المسالك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

زائد نسبة وموصول أوشاج عسى أن تمدني بحسن اتباع وانتفاع ومنحة.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله